عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم فل وياسمين، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. التحية لكل مستمعينا الغاليين طيبين أينما كان وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح حي على زملائنا الكرام، زميلنا إلياس، هنا صديقنا محفوظ سي محفوظ الجراحي، نادية شعامبي، ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام، يقول لكم متابعة جيدة لأرقى فقرات الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين فام. اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، 17 ربيع الثاني 1448 التوقيت، 46 دقيقة. ألف تحية لعوان الأمن أيضا والجيش الوطني والشرطة والحرس والحماية المدنية، أعوان السجون والناس اللي قاموا صباح بكري توجهوا إلى مقرات أعمالهم ويقرأوا الروح ومن استقرى. إن شاء الله رب يكون في عون الجميع. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له.

0: يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. آمين يا رب العالمين. إلهي يا رب الناس، اذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا رب اذهب البأس يا رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. أمين يا خالق هذا الكون. سيسوحنا في الطريق واحدة واحدة، نحترم إشارات المرور، وبطبيعة حال رب إن شاء الله يوصلنا سلامات ويرجعنا أيضا سلامات. ما ننساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. البارح جاء قرار أنه ممنوع التلامذة يقعدوا في الشارع في الكلاس ولا حاجة، يعني يزم يقعدوا في المدرسة، وهذه مسؤولية مشتركة ونتعاون ونسكن مع بعضنا. كل أولاد هذوكم اللي قاعدين في الشارع، هذوكم أولادنا وبناتنا، نوسعوا بيننا معاهم، ويزم يقع التعاون والتضامن والتكافل بين الناس اللي في المؤسسة كلها، من عمل من أساتذة من إدارة من غيرها. وكل أولاد يقعدوا البرة يكونوا عرضة لبرشة حاجات، برشة قلق، برشة إزعاج، برشة ربما حاجات خايبة قد يلقوها في الشارع. ولهذا من واجبنا نتعاونوا، وإحنا مسؤولين على فلذات الكباد نتاعنا، ويعني فما شوية تعب صحيح، وإني كي نتعبوا بعتلي نحسوا براحة كبيرة أن أولادنا قدامنا وبناتنا قدامنا. فك الأوقات اللي حسة عندهم أريكولوز، عندهم زميل غايب ولا كذا، وكيك نضمن بحول الله سلامة الجميع. وربي سبحانه وتعالى أوصانا بالإخلاص في العمل. محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا بعتلي قسم المهام والمسؤوليات، كما المسؤول على البلاد مسؤول عليها، أيضا المدير مسؤول على المؤسسة، أنت كمعلم كمدرس مسؤول على التلميذات هذوكم، هذوكم مستقبل بلادنا. وكيكا بحول الله كما يقولوا حمل جماعة ريش ما نخلقوش منهم، نوسعوا بيننا. وديننا أكدوا على برشا قيم ومبادئ، من أهم القيم اللي أكد عليها الصبر. مثلا مش أب ولا أم يقلق من أولاده، والأب والأم يصبروا في الدار. ساعات تلقى حالات خاصة في الدار، تلقى ولد ما حبش يشد الطريق المستقيم، ننصحوه نوجهوه ونرجوه بالكلمة الحلوة ونبعدوا على العنف، على خاطر العنف عمره ما كان وسيلة تربوية. وهنا أيضا تلغى الفوارق في المدرسة، يقول مش مهمتي أنا، هذيك مهمة فلان ولا فلانة، أنا مانيش سيلفايون. لا، مع بعضنا كنا حطوا اليد في يد، بحول الله نتمكنوا من إصلاح الأجيال هذه اللي يقولوا برشا يقولوا فيها حاجات خايبة، أجيال مش باية. لا، بحول الله وليداتنا فترة مراهقة صعيبة، وحنا نقف معهم بالكلمة الحلوة. والكلمة الحلوة كما الشجرة، كما قال القرآن، أصلها ثابت وفرعها في السماء. في النهاية نقول ديما ندعيوا بالرحمة والغفران للناس عزاز علينا اللي فقدناهم، ديما نتمنوا الشفاء العاجل للجميع، نتمنوا أيضا النجاح والتوفيق. كل إنسان يشتغل ويقرأ ويدرس بضمير، وربي يحفظ بلادنا ويصونها من كيد الغادرين والحاقدين. في النهاية ألف تحية لأم آدم أمل وكل طاقم أكسجين أفهام، يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية.
1: قبس من الإيمان، قبس

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع. ما زلنا في بداية الأسبوع اللي نتمنى إنها تكون مريحة للناس الكل. أكيد إحنا معكم في نهارك زين حتى للحداش، برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. بعد شوية نرجع لكم بأحوال الطقس لليوم، بعد شوية نعطيكم فكرة عن أبرز العناوين اللي جيت فيها لمن جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. معنا Elias côté réalisation Amoula, c'est Mahfoud et Rafaqni fin harik zin. Bonjour, marhaba.
4: Ala sabah khair nak Saïd, sabah akord w fol w Yasmin, sabah khair. Elias w Amal aidan fi l'ikhraj. Kol el fariq sabahi tahiya ila mustami'ina w mustami'atina. Tahiya Tunis.
3: Tahiya Tunis, tahiya l'twinsa w el makan w yismou fina rajain ba'd chwaya b'ahwal el taqs.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين، صباح الخيرات. وقاية اسمه احوال الطقس بالنسبة لليوم.
2: ميديو
1: اليوم الطقس ياسي محفوظ وأمل وإلياس وحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. تلقاو كل التفاصيل في صفحتنا الرسمية أكسجين تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل. بردتي محفوظ قديش عندك وانتي تقول وقتيش غادر نسيف وان شاء الله يجينا خريف فيه نسمات منعشة. الحمد لله.
3: أنا سعيد بهذا الخريف.
1: نعم.
3: وبهذا الطقس المعتدل خير من الطقس الصيفي اللي تعدى علينا، صيف جهنمي. والحمد لله خرجنا منه لباس.
1: ليه ما خرجناش منه لباس على الاخر؟ خرجنا بفاتورات متاع ذو.
3: خرجنا بفاتورات
1: ثقيلة زيدة.
3: انا البارح برك وانا شاد الصف وخلص فيه
1: ثقيلة. خلصنا في الصيف وقاعدين نخلصوا
3: تاني الخريف ان شاء الله. شوية امطار، خاصة امطار اللي تهم الفلاحة وتحضير الارض للزراعات الكبرى، سيرتو الزراعات الكبرى اللي تهمنا، وحتى الخضر والغلال كيف معناها ان شاء الله. معناها طقس خريف باهي يبشر بشتاء ممتاز.
1: نعم.
3: يكون ماطر ومطر غايه نافع كما تسميها انت، مطر ممتازه تسقي الارض ومعناها تفرح الناس حتى بفصل الشتاء وبفصل الخريف. انا تو نعيش في الخريف حقيقه. خريف
1: نسميت منعشه.
3: حتى الاشجار بدات تنثر اوراقها الصفراء.
1: نعم.
3: وباهي ونرحلو
1: وليالي من غير كليماتيزور نرقدو مرتاحين.
3: لا بلاش، لا سكرت الكليماتيزور، سكرت وقت من هكا وليت نتغطى في الليل.
1: سيدنا حكيري بن سعيد تقول صباحكم بكل خير وسعادة، صباح الأمل، صباح الورد، والياسمين، نادية سي محفوظ وكل فريق أكسجين أف أم والمستمعين، صباح الخير سامية، إن شاء الله نهارك زين، يعطيك الصحة. مرحبا بكم الناس الكل في نهارك زين. بعد شوية أبرز العناوين اللي جايت فيها لهم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية.

0: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، تهنى وتمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها، وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو؟
3: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي، كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، طريق سليمة للجميع. تحية كبيرة إلى كل مستمعين زي كل تحقتوا عاد الموجتو علي موجتنا، تسمعوا ثقافة، رياضة، فن، أعلام، كل الأنماط الموسيقية زادة تسمعوها معنا في الماتينال في نهارك زين. وقايد توا ريكاب ميديا.
4: ريكاب ميديا. ميديا. ريكاب ميديا.
3: في ريكاب ميديا أبرز العناوين اللي جايت فيها المجرين التونسية المكتوبة والإلكترونية. دونك نبدأ حقيقة بالحادثة الأخيرة في الملاسين بتونس اللي هي حديث التوينس الكل، وأنا بديت بها خاطر نعرف اللي شغلكم شاغل ونعرف اللي قاعد يسمع فينا حب يسمع أكثر معطيات وحب يسمع معلومات تكون فيها بالمية على خاطر خرجت برشا إشاعات وبرشا أحاديث وبرشا أقاويل، وكل باش تكتب على زي راسها غيان كو يحبوا على لي نومبر دو بارتاج. وخرجت امها البارح وقالت بربي ارحموها طفله صغيره وارحموني انا معاها، رانا اللي صار لنا في حياتنا مش حمل اكثر معلومات تكون غلطه ومش صحيحه ومش فيابل 100%. دونك معطيات منشوره سي محفوظ 28 سبتمبر 2026، تعرضت طفلة تبلغ عمرها 15 سنة للتغرير والاحتجاز والاعتداء الجنسي الجماعي، ونقلت إلى المستشفى وهي في حالة صحية حرجة. كان خرج في ليباج البارح إنها توفيت، نفيت مصادر أمنية أخبار وفاتها. أكدت أمها في فيديو إنها ما زالت على قيد الحياة وقاعدة تتلقى في العلاج، وتم إيقاف الأشخاص الكل الأشخاص اللي قاموا معناتها
5: بالاعتداء.
3: هذه جريمة خطيرة جدا، خصوصا إنه الضحية قاصر. القانون التونسي يعتبر الرضا مفقودا في جريمة الاغتصاب وقت اللي يكون سن الضحية دون 16 سنة، هذا بالنسبة للقانون. وفما تشدد العقوبة وقت اللي تكون الضحية طفلة وإلا ترتكب وعندما ترتكب الجريمة من عدة أشخاص وإلا مجموعة أشخاص.
5: خاصة القانون يعتبر منها جريمة فظيعة كبيرة برشا، والقانون يوصل لعقوبة الإعدام بالحالة هذه، خاصة إذا كان مرفوق بعنف معناها، ويبدو أنه ما مشات بغير يعني العنف نعم كما نقوله معناها مشات على أساس
3: تم استدراجها
5: من
3: صديقتها ثم اختفائها بعد
5: ما ثم تحذير ثم كذا، ما هوش عنف مادي لكن عنف معنوي. دونك تكون العقوبات قاسية وقاسية جدا، ويزم تكون قاسية جدا، يزم الشعب يعرف. ما قلنا الشعب يريد أخي أنا عطا في التلفزة خلنا نشوفه هالعباد هذما الوحوش هذما اللي يدوروا معنا ويأكلوا معنا ويتنفسوا معنا ويحوسوا معنا وهم ذئاب. هاي مش معقول هذه.
3: وقت اللي تكون الضحية طفلة في
5: الـ 15 سنة
3: راهو مانيش قدام جريمة عابرة، هذا ما يعنيش اللي كنت تتعرض لاغتصاب 30 ولا 40
5: كيف
3: ولا
5: كيف كيف كيف
3: احنا ما نبرر ومش نحكيو على عمر توا معين نحكيو، لكن الجرائم الاغتصاب ما تتبررش وقت حتى في عمر 70 سنة، ما عندنا حتى مبرر. لكن وقت اللي تكون قدام جريمة مثل هذه الجريمة اللي هزت تونس وهزت الرأي العام وهزت حتى الوسائل الإعلام، وشفناها حتى في تلفاز معناتها عربية، انت ماكش قدام جريمة عابرة امام اعتداء على الانسان مازال في مرحلة بناء الشخصية متاعه، ثقته بنفسه بالعالم من حوله. هذه صاحبتها اللي استدرجتها. احنا اليوم قدام شخصية في مرحلة البناء عندها ثقة في صاحبتها، صاحبتها هي اللي استدرجتها، كيفاش باش تكون ثقتها في العالم من حولها وقت اللي تخرج؟ احنا نتمنى لها السلامة. الخطر ما ينتهيش بانتهاء الجريمة او بخروج الضحية من المستشفى، اللي باش يقعد الاثر النفسي عميق يحتاج الى رعاية ورعاية طويلة، ويحتاج إلى مختصين، يحتاج إلى مختصة. من ناحية النفسية تنجم تكون الطفلة بعد تجربة عنيفة بالخوف الشديد وفقدان الأمان والثقة بالآخرين والقلق واضطراب النوم وصعوبة التركيز، نجم تظهر أعراض مرتبطة بالصدمة النفسية.
5: تنعكس على كل شيء، تنعكس على كل شيء، حياتها الكل بتتقلب مسكينة. ولهذا كما قلت أنت وأذكر صحة، معناها معالجة نفسية ومرافقة نفسية، مرافقة لونغ تيرم على مدة طويلة. ثم شمك الجروح هذيك تلتئم شوية، جروح نفسية قصدي. والصديقة هذه بين معاقفين، صديقة هذه مش صديقة، ما تكونش هذه زاد شريكة في الجريمة، دونك تنال نفس العقاب، تنال نفس العقاب باللي ارتكب عملية الاغتصاب. دونك كيف كيف،
3: نعم،
5: ملا الصداقة ملا صحبة.
3: ما قلنا عاد فقدين الثقة لهنا، ما عادش فما ثقة. انا ما نصورش الام، فماش ام يعني حتى وكان يسمعوا فينا يقولوا لي اذا كان فما راي مخالف قولوا لي، فماش ام تقول شريط لمن لا الثقة لا رد بالك تمشي، رد بالك تاخو حاجة انت ما عند انسان ما تعرفوش ولا حتى تعرفو. نتصور هذه توصيات الامهات الكل
5: البارح
3: راو معناتها ثقافة الصمت اليوم والتستر. لا احنا مجتمع نرفض ثقافة الصمت والتستر، معناتها اليوم يلزمنا الكلنا، وإحنا قلناها سي محفوظ، يلزم المجهودات الكل تتكاثف اليوم جميع الأطراف باش نحميو الأطفال قبل وقوع الجريمة. إحنا تحدثنا ياما، تحدثنا قبل وقوع مثل هذه الجريمة وجرائم أخرى، راهو يلزمنا نعرفوا كيفاش نحميو صغارنا في الشارع من من من الاعتداءات اللي نجموا يواجهوها. تقول لي فما قانون، اي القانون من بعد
5: ثم وزارة كاملة،
3: كيفاش باش نحمي انا صغيري قبل، كيفاش باش نحميو اطفالنا احنا قبل. مش جديد هذا يا قاصر، تحدثنا قبلها عن الاستغلال الجنسي للبنات وشبكة كاملة، قلنا راهو فما استدراج للفئات الهشة
5: الفقيرة
3: يستدرجوا فيهم ويتاجروا بهم ويخدموا بهم
5: التجارة بالبقر،
3: راهو استهداف قاصر، فما استغلال واضح للهشاشة، فما انتهاك لحق الأساسي في الأمان وفي الكرامة. يعني مثل هذه التجربة تنجم تخلي أثر كبير وعميق على طفلة صغيرة عمرها 15 سنة. اليوم وليناش نقولوا احنا رانا قاعدين عايشين في غابة،
5: غابة فعلا،
3: حماية الطفولة
5: مليانة بالذيابة،
3: حماية الطفولة مش شعار، مسؤولية الأسرة، مسؤولية الدولة، مسؤولية المدرسة، مسؤولية
5: كاملة.
3: القضاء، مسؤولية مجتمع بأكمله،
5: وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، وزارة كاملة. إن شاء الله تقف مع البنية هذه الوزارة، لازم تقف مع البنية هذه في الدعم النفسي، تخصصلها أخصائيين نفسيين، ثم في القضاء أيضا تكلف لها محامين باش يدافع على البنية هذه وعلى حقوقها وعلى كيفاش العملية تتم هذه في تونس الجديدة، في تونس اللي نحلموا بها بالشباب هذوما 15 سنة.
3: بحسب دراسات سي محفوظ اللي تم إجراءها مؤخرا تشير إلى أنه انتشار الاعتداءات الجنسية فما العديد من الأسباب، فما تداخل عوامل فردية، فما أسرية، فما مجتمعية، فما قانونية. أهم العوامل اللي قريتهم أنا في الدراسة أنه فما تطبيع مع العنف، التعامل معه كأنه أمر عادي مالوغوزمون اليوم في تونس، التربية القائمة على السيطرة، عدم احترام حدود الآخرين، كرامتهم، تعرض عنف أو سوء المعاملة في الطفولة هو عامل اخطر، لكن ما يعنيش أنه اللي يتعرض للعنف اليوم يصبح معتديا. اليوم الأشخاص اللي قاموا بالاعتداء صبر عليهم كيفاش تربي، شو ما البيئة اللي هما عايشين فيها.
5: نسألك في العادة أنت تسألي،
3: اي تفضل مسألش
5: بي نسألك أنا. ماذا يعني هذا كله كنت تصلت فيه أنت؟ يعني أن المجتمع التونسي
3: مش قاعدة تقوم دورها بالنسبة لينا،
5: لا المجتمع التونسي بكله مريض، مش الأسرة فقط.
3: مش نجموش نحكيو على مجتمع تونسي كله مريض خاطر في المجتمع.
5: لا لا كله مريض. لا
3: المجتمع
5: لا كله مريض.
3: لا في المجتمع التونسي ما فماش كان الحالات والجرائم.
5: المجتمع التونسي في حالة سريرية مريض الآن. هذه حقيقة. الأخلاق تدهورت في مستويات مختلفة. المجتمع التونسي يعاني يبحث عن ذاته عن الإيدنتيتي نتاعو. انساء المجتمع التونسي من 2011 تقلب من قبل 2011 كان نكونوا واضحين من 1995 تغير المجتمع التونسي المواطن التونسي تغير
3: رايك نحترمه سي محفوظ لكن
5: هذه حقيقة مش رأي هذه حقيقة فهم دراسات
3: رأي الحقيقة لا أرى من الدقة أنه نقول أنه المجتمع التونسي مريض كحكم على مجتمع كامل أنا ضد الحقيقة الأدق أنه نقول أنه تونس قاعدة تواجه في مشكلات اجتماعية خطيرة في العنف حماية الأطفال النساء المشكلات هذه اللي تستحق المعالجة والمعالجة تكون جادة معناتها راو هل التونسيون يومين وين معناتها هل أصبح العنف حاضر إلى هذا الحد وعليش يفشل اليوم أحيانا المجتمع في حماية الأضعف معناتها احنا في كل مرة إلا ونتحدثوا عن فئة هشة يتم استدراجها
5: في الملعب في أهشة شنو المجتمع ما تقيسش على الأفراد راو المجتمع لا يقاس بالأفراد.
3: أنا قلت لك
5: رأيك. لا يقاس بالرأي.
3: أرى من الدقة. لا أرى من الدقة.
5: رأيك الخاص.
3: مجتمع كامل إحنا عنا.
5: مجتمع تونسي مليء.
3: لا لا مجتمع كامل. أنا لا معنيتها.
5: رأيك.
3: نعم. فما عنا شكون اللي فما من أحسن التربية موجودين في تونس كفاءات موجودة في.
5: لا المجتمع لا يقاس.
3: لكن.
5: لا يقاس هكذا لا يقاس.
3: لا يقاس زيادة على 7 و10 أشخاص محفوظ.
5: مش 10 أشخاص ما منسوب العنف طلع. شنو تقول 10 اشخاص انت قادر تخرجي تسعة متاع الليل في الشارع شنو تقول لي 10 من 16 ليه المجتمع التونسي تغير ثم ثم ثم ثم مشكل في المجتمع التونسي نقل فيه نقولوا مشكل
3: في كل مرة الا ونعود نقولوا نفس الحديث انه ما يلزمش تتحول الجريمة الى مجرد خبر صادم والناس الكل تتفاعل معاها والناس الكل تبارتاجي وتكتب دي كومنتير على مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي ان تكون مناسبة لطرح سؤال واسئلة اعمق كيفاش باش نحميو صغارنا قبل ما يوليو ضحايا اليوم كيفاش تكون المسؤولية مشتركة على الاسرة المدرسة مؤسسات الدولة القضاء والاعلام واحنا دورنا مهم جدا دورنا توعوي تحسيسي انا نقول لكم راقبوا صغاركم المراقبه سي محفوظ لهنا
5: المراقبه والمرافقه المراقبه والمرافقه
3: نعم.
5: لا اخي هذا هو علاش
3: المراقبه المرافقه التوعيه دور الاسره في المراقبه في الحمايه اساسي وقت اللي يتعرق الامر لهنا بالاطفال والمراهقين دونك راهو المراقبه كي نقول مش التجسس والخنق زيد يلزمنا احنا نفرقوا ونميزوا مش تجسس وخنق وحضور المراقبة هي الحضور الاهتمام وبناء الثقة ونسمع صغيرنا ونحكيه مع صغارنا مش مصباح لتيح والونسي والرجال في الخدمة زيدا
5: أنا خدمة
3: ترى صغيرك أنت
5: يربيها
3: الجارد ولا أصبح من تحط صغيرك أنك تعرف شكون صاحبة بنتك مهم جدا زيدا شكون الأشخاص اللي يتعامل معهم صغيرك مهم جدا
5: صحيح.
3: الأماكن اللي يمشي لهم صغيرك مهم جدا وقت اللي أنت تعطي تليفون يلزمك تراقب استعمال الهاتف والإنترنت بطريقة تحترم هذا مهم جدا خصوصية فمش خصوصية صغير عنده خصوصية وعنده مود باس وعنده حاجات أنت ما تعرفهمش كوالي الانتباه للأشخاص المجهولين محاولات الاستدراج راو ما عندهاش فئة عمرية معينة تعليم الطفل انه الجسد متاعه خصوصيته هو ملك لهون فماش دي سوجي تابورة مع صغارنا اليوم نزلنا نحكيه مع صغارنا كل شيء
5: هذا فين يتكون سمحني نادية انت تتكلم على العائلة النووية يسموها في علم الاجتماع العائلة الديمقراطية سواديزان العائلة اللي فيها الحوار الداخلي بين الأم والبو والأبناء والوالدين لهنا يقع حوار داخلي المدرسة الأولى أنا في المجتمع أنا المدرسة الأولى المجتمع مش الأسرة
3: أسرة
5: بيانسور إذا كان الأسرة غير ديمقراطية إذا كان الأسرة ما فيهاش حوار إذا كان الأسرة فيها تسيب شنو بشي إذا كان كبير القوم للدفة ضاربة فلا تلومن الأطفال عن الرقص تيها حقيقة هذه يزم الأسرة المعالجة كما قلت في نسمع صغارنا نحدث مع صغارنا.
3: أنا مع اللي قلت على الأخر خاطر الأسرة الواعية الأسرة اللي سميتها
5: يسميه علماء الاجتماع الأسرة النووية
3: النووية لا تنتظر وقوع الخطر وإنما تبني حول الطفل شبكة من الثقة والتوعية والحماية والقيم.
5: أي القيم أي.
3: هذا هو المطلوب اليوم. دونك فاصل إشهاري أكيد راجعين ومواصلين عن العديد من العناوين اللي باش تسمعوهم معنا في نهارك زين. 450 مؤسسة دون قيم عام، شغورات ب 4000 خطة قيم، من يسير المدارس والمعاهد؟ هالسؤال هذا عاود تطرح من جديد بعد القرار الوزاري بيان سور. كلام ذا يقعدوا في المدرسة شكون باش يحصى عليهم؟ أنا أنت راجعين أتا نحكيو فيه الموضوع. مرحبا بكم إذا كنت تحبوا تتفاعلوا على 31 10 80 90.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
6: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت البلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
8: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
8: Si mon معلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكون نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
10: اكسجين
11: Bonjour.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. وقيت الكود كور اليوم كود كور ان بو سبيسيال هكا ولا
2: كود كور سبيسيال فعلا حقيقة. اليوم 29 سبتمبر عام 1993 في مثل هذا اليوم نص النهار انبثقت أول صيحة لأجمل نوارة عندي هي اسمها
1: أجمل نوارة تقطفها.
2: الله الله الله الله. اليوم كذكر يا أسماء اشتركوا فيه الناس كل ألفة نادية أمل إلياس كل متفقوا على الغنية وهم متفقوا على الغنية ذي وأنا بالتضامن معهم نأكدوا لك مش نهديوا لك الأغنية ذي لك أنت خاصة
1: حتى الخميس ينجح أحسن نوارة روح لو ييسر
2: صلاح الخميس
1: نديهم لك الزوز يا أسمع نسمعوا في الكود كار زي العسل ونسمعوا الخميس زي كيف كيف
2: زي العسل على قلبي هواك هذه الأغنية اللي بشي نعديوها تويكة وبعدين صلاح الخميسي أحسن نوارة تقطفها وانت أحسن نوارة عندي في عمري ودي منسميك نوارة عمري لهذا نهنيك بعيد ميلادك وتحية لك وتحية إلى مايكل أيضا زوجك اللي قبل انتهى وصيب عليه شوية
1: هابي هابي بيرثدي أسوم إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير سنين دايما تحية كبيرة ليك تحية كبيرة لزوجك وإن شاء الله ما نسمع عليك الأخبار الزينة والعقبة لمية سنة

تقطفهم أحسن نورة تقطفهم كل ما الغرة تقطفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

اللقي والفا كلمة بتنهيدة من الشفة وكلمة عاشق لقي والفا وكلمة كلمة تعيش وخفة وكلمة كل نسمة إذا تهفى

وكل ما تكلف برشة خدمة وكل ما تكلف برشة خدمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخايف شاهي يدمة وكل ما تخايف شاهي يدمة تمشي تهفن في النسمة وثم كذا هدمة وثم كذا مشرك هدمة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
2: السمحة منامور، السمحة منامور.
3: اي انكور نزيدكم خبرة أكثر من 26-27 سنة، وطوي صححنا بن أحمد بوشوشة، كوافور، ماكيور، ماتر دو كوافور، خبرة كبيرة في مجال الحلاقة، وأحنا كل مرة يحضر معنا في سمحة منامور إلا ونبدأ فرحانين على خاطر يخلي الأثر الطيب وراه والناس تستينس بيها من متغشة على الأخر على الأخر. هيت نصبح عليهم وبعدها تنقلوا عليش متغشة. أهلا وسهلا، مرحبا سيد أحمد. شنحويلك؟
4: أهلا وسهلا نادية، أهلا وسهلا سي محفوظ والسادة المستمعين الكل. أي عندك الحق،
3: اسمع كونترا هذا اسمه في المباشر، احنا نصححوا عقد في المباشر،
5: ما عندناش عقد نحكي وديريكت
3: ديريكت.
5: انت متغش، انت متغش عليها كريت انا
3: التزامات، نعرفوا عندك برشا التزامات، برشا خدمة، ربي عينك. اما سمحة منى مور حافظين عليها في وقت.
4: لا بحول الله، كيما كنت نحكي معك ان شاء الله احنا توا هاي العوده المدرسيه التكوينيه باش تبدا ان شاء الله بحول الله، نتنظموا في الوقت وكيف ما نقولوا الالتزام والانضباط وكل شيء توا بحول الله.
3: وي على ذكر بوشوشة بن أحمد، دونك تحية كبيرة ليك، برشا مستمعين مستمعات تعرف أنت باش تكون ثقة بينك وبين المستمع ومش بالسهل.
4: صحيح،
3: وإذا كان اكتسبنا ثقة يلزمنا نحافظوا عليها. أنا مرة سألتني مستمع قالت لي والله مشيت عملت بروشينج نذكرها عندها قديش، من بعد ما عملت بروشينج وقتها قالت لي صادف أنه بوشوشة بن أحمد هو اللي عمل لي الكوافير وقتها البروشينج، قالت لي من وقتها ما عاد نرضى بحتى بروشينج، البروشينج اللي نعملها تظهر لي مش ولا بد، خاطر فما قالت لي صادفت وقتها عندها رو سنين، قالت لي ما عادش يعني انا نرضى ونعرف اللي البروشينج لازمها تكنيك، ما رو شعر رو شعر رو البروشينج مش حاجه سهله نعطيها لاي انسان، معناتها ينجم يجيب لنا شعرنا ونتحسن يعني على شعر مزيان والكل.
4: هو طبعا البروشينج نجم نقوله من اسهل لي سيرفيس اللي عندنا في الصالون دو كوافير، لكن زاده هو فيه فن وفي تقنيات وفي كل شيء، كسوا باش على الفورم نتاع الشعر والا حتى على التونين باش يشدك اكثر وقت باش تحافظ، وانك زاده باش تحافظ على الشعر الوقت اللي تجبد يعني فما طرق انك تحافظ على الشعر وكما يقولوا يدوم لك أكثر،
3: يدوم لك أكثر. بشهادة جندوبي تقول لي وقت اللي نمشي لبوشوشة نروح شعري نبدأ شيخة بيه ويشدني على الأخر شعري به. احنا موضوعنا اليوم
4: أي
3: موضوع متداول حقيقة وقته
4: أي، وتسأل قاعدة تسأل عليه الناس الكل توا، يقول لك كملنا العطلة، كملنا الصيف والبحر والعروسات والكل، لعبنا في شعرنا كما حبينا تعبناه كيف كيف، دونك كيفاش شنو مشكون يقول لك اصل ما عادش نعقل شعري انا في الخريف، نحس شعر اخر هذاك، علاش
3: نحسو باهر
4: نحس. هو اول حاجه فما الشياح والتقاتارن وباهت لون الشعر، ثاني حاجه باش نلقاوه فما تصفيق.

0: نقولوا قصار مش بالضروره باش نعملوا كوب، نجمو جوست نعملوا قصان تاع لي بوينت. هذا فما شكون ما يحبش يخسر طول تاع شعره والكل، دونك في الكا هذايا ندورو نعملو تحفيفه للشعر باش نحيو كل لي بارتي بورشو كل الواحد، خاطر هذيك راك باش تخليها في شعرك المضره منها اكثر من النفع نتاعها. علاش؟ دونك تقول باش نقص، ما نحبش نقص وما نحبش حتى سنتي من شعرك. اي اكي لي بوينت هذوك راهم ماهمش باش يقعدوا غادي، راهم باش يبداو يقدموا لي فورش تمشي وتتحل. دونك كنت اليوم عندك سنتي برك تاع دي فورش، بعد مده باش تلقى طلع اثنين وثلاثه واحد. علاش؟ هو يقول لك بالنسبه لقصان لي بوينت يلزمو يكون ريغولي على القليله كل ستة اشهر تقص كل سنتي تاع الواحد. وتوا فما تقنيه جديده نتاع القصان بالطوندوز، هي زاد اظهرت اللي اسلم القصان لي بوينت، تخلي لي فورشي ما يخرجوش الا بعد مده اطول اكثر من مقص. دونك هذه حكايه اخرى حكيو فيها كيف كيف. تو هذا بالنسبه للشعر ولي فورش والكل. بعد القصان تعداو للترطيب بالنسبه للعباد اللي عندهم الشعرات نتاعهم شايحه ودارن والكل. هذوك الكوسسوا تعرفوا انتم الخلطات المنزليه والطبيعيه تو ولات ساهل باش نلقاوها في اللي ريزو سوسيو الكل. ديك دار هذاك يبدا الواحد من الدار نتاعو يحاول كان سيرتو كان عنده الوقت والامكانيات الكل يمشي يعمل سوان في الدار، علاش لا يعاود. واللي ما عندوش وقت والكل يجينا نفرحوا به وندلوه باللي سوان موجودين في الصالون، خاطر هما يعني حتى اللي سوان اللي في الصالون راهم باش يكونوا يعطيوا جدوى وفاعليه اكثر وفي وقت قياسي. يعني بالنسبه لكي باش نتبعوا الخلطات الطبيعيه والواحد ما احنا ما مش ضدها بالعكس معاها، لكن لي سوان تاع اللي في لي صالون في لي سونتر اسرع تعطيك الريزلت ايميديات ولا في وقت قصير. وكيف كيف كثروا تاع كوسوا يعني عندنا لي زامبول هذوك اللي كيما توا فما حكاية الشوت والكل، فما لي زامبول اونتي شوت تعاون انه باش الشعر يتماسك اكثر ونحافظوا عليهم المطيح. كيف كيف كوسوا على اللون الباهت ولا على الشعر باش تلقاه يعني هش والكل، كيف كيف يرجعوا الستركتور نتاع الشعر بالكدا. فما بالنسبه للسامبول فما لي ماسك، هذوما الحاجات اللي ولا اللي فما دي سوان عملوهم، فما حتى بالنانو هذاك اللي فيه لي ريون الزرق اللي باش تخلي الابسوربسيون تاع الحاجات هذيا تدخل الشعرة تتغلغل اكثر. هذاك علاش قلت لك حكايه الوقت.
1: انا من بكري وانا نسمع فيك ونتبع فيك ونعرف اللي برشا منكم قاعدين تسمعوا، حبيت نرجع ونقول لك الشعر في الفتره هذه تظلم.
0: ما هي
1: احنا بالنسبه لنا تقول لي كيفاش يتظلم، نقول لك يتظلم. احنا اهتماماتنا بشعرنا وحتى بالجسم نتاعنا اون جينيرال ديما مركزين على السيف، تلقى بادي سامر شعر يلزم في الصيف يكون مزيان، عنا فروحات عنا عروسات عنا يعني عقلية انه احنا نهتموا بالشعر لينا احنا لصحة شعرنا ونهتموا بجسمنا لصحة جسمنا. يعني صحيح. فما ان غيتم نحكي عليه دو في ما فماش للأمانة
0: بلا
1: ولهنا رانا غلطين، نعرفوا اللي احنا مانيش صحاح غلطين. راهو اذا كان انت تحب تخدم على سيف وفي عقليتك انه في السيف يلزم يكون في ابهى صوره، يلزمك على القليله تخمم الخريف تحضر شعرك للسيف. وهذا ما يعنيش العريسك هاو ولا
0: الناس الكل، الناس الكل هو احنا اي واحد ما فماش سواء راجل ولا امراه تو ما يخممش في شعره ولا ماهوش باش يتقلق، كان شعره ماهوش في ايطا باهية والكل. دونك احنا نورمالمون على العام الكل راهو العناية بالشعر ماهيش محددة في وقت معين، لكن تو هي تكون اكثر الشعر محتاج اكثر للعناية هذه من فترات اخرى. انت ما هو على العام على العام الكل شو ويجي على خاطرنا زاد في الصيف استنزفناه الشعر هذاك اللي عندها فروحات كما قلت، حتى كنت ما تعملش ماش باش تجي تعمل ماش.

0: حتى كنت عم مش خفيف ولا عمري خفيف، تقلت في الصيف شوية كثرت. دونك الحكاية هذه الكل تخلينا لقيت هذا هو اللي لازمنا نتلهيو بشعرتنا،
1: نتلهيو بشعرتنا، نعطيوها الأهمية الكافية. وديما نأكدوا احنا انه راو أهمية الشعرة زيدا من الصحة متاعنا هكا ولا يلزمنا
0: هي
1: راو يلزمنا يلزمنا نتلهيو بالماكلة متاعنا تكون صحية
0: باش حاجة
1: مع لي سوا حاجة اللي تاتي
0: اللي هي خاطر من داخل توا كيما احنا الرجال ساعة يجيك يقول لك عندي شوت وعندي ندير شنو اي فاش تاكل هو تلقاه مثلا الماكلة نتاعو
1: الماكلة اللي ما يعرفهاش
0: فوالا نقولو انت مهدد عندك بالهيريديتي ومهدد بالطياح والكل وبعد تلقاك زاد حتى في ماكلتك ماكش قاعد منظم الماكلة ولا عامل دي ريشيرش انا باش تشوف حاجات اللي باش باش تمشي مع شعرك والكل.
1: باهي سي محفوظ تحب تدخل عندك ما تقول
2: على تساقط الشعر بالنسبة للرجال خاطر انا سالت قالوا لي ستريس
0: اي هي بالنسبه لتساقط الشعر هي فما برشا عوامل علاش احنا وقت اللي يجي الحريف ولا الواحد باش تشوف خاطر فما برشا حاجات اللي تخلي فما الطيح الوقتي اللي ينجم يكون كوسوسوا مستريس والا فما حاجات دا مرض تريتمون خذاه ولا حاجه اللي يخلي الشعر يطيح هذاك وقتي راه شعرتي وقته ومشي على روحه.
1: اما سينو لي سوا موجودين دونك نتصور كنت مسافر فما دي فورماسيون برا جيتنا باخر لي توندونس سوانيت الكل موجوده بيان سور اخر ما فما نلقاوه في عندك بوشوشة بن احمد بيان سور. بالنسبه للي توندونس في القرايه هذه كما ما لا شك في ما نختلفوش مازال الباب مفتوح للترسيم اللي حد يحلت
0: ياخذ
1: كيفاش يكونتاكتيوكم
0: يكلمونا على 98 78
2: 542
0: ولا 99 488
1: تفضلوا مرحبا
0: تفضلوا مرحبا بهم احنا ان شاء الله نبداو ان شاء الله لو بروميير
1: لو بروميير اكتوبر
0: لكن ينجم فما شكون ينجم يلتحق
1: سينو لي سوا بيان سور كل عاده موجودين كل شعره وشنو اللي تستحق كل شعره وشنو اللي يناسبها بطبيعه الحال بي نسرق شويه هنا هكا اكيد فما خدمه في السنتر فما دي توندونس فما الوان خارجه في 2026-2027
0: هي نقطة
1: وين باش تهزنا الموضة
0: هي طبعا نقطة بعد قلنا القصان وبعد الاسماء والكل تجي تركيح اللون تركيح انا ديما جينيرالمون باش نخرجوا بالصيف بالوان كيما نقولوا باهتة الوان فيها دي روفلي انديزيرابل والكل دونك في الخريف يلزمنا نعدلوا هكا باش نرجعوا للخدمة باش نرجعوا سيريو واحد دونك حتى كل ماش وكل واحد هذاك اللي عملناه للعطلة وللعروسات والأفراح نتاعنا باش نريضوه شوية الكل دونك جينيرالمون بالنسبة للخريف ألوان الخريف هي الألوان اللي فيها الصندري باش تنحينا كل روبلي تاع الكويبري والدوري اللي في الشعر حاجات فيها الصندري فيها الريزي والكل جينيرالمون باش نغمقوا شوية حتى اللي ما يحبش المالف شعره فاتح باش يغمق شويه علاش خاطر ديجا الشعر اللي يتفتح برشا باش يولي عباره عن بون ديكليرسيسمون لازم نغمقوا شويه باش نعملوا اكتون سيكوريتي خاطر الشعر وقت اللي بالصيف وبالبحر وبالكل باش يولي يفقد البيغمونتاسيون تاعو في اسرع وقت دونك نحاولوا نغمقوا شويه بان تون دوتون غران ماسك
2: يقول أبو نواس يقول
0: جرون ماكس
2: يقول أزدل الظلام على الضيائي يعني الشعر أسود يولي
0: صحيح في الشتاء مش بالضرورة باش نمشيو خاطر الأسود زاد مشكلة إذا مش وصلنا للطون الأسود بعد إذا الحريفة ولا واحد حبت باش تبدل اللون وتفتح تولي مشكلة نحاولوا ديما نوصلوا الحل الكولر في الشاتان شاتان فرنسي جرون ماكس ماهوش اسود الاسود راهي مشكلة كبيرة
1: الاسود مشكلة كبيرة الاسود اللي صبيغة مش الناتورال
0: اي
1: يعني الناتورال
0: واحنا ناتورال راهو في الناتورال اسود
1: ما فماش مش موجود يعني انا شعري مش هكحل تو قولوا لي شعرك هكحل
0: لا لا لا مش هكحل بالنسبه
1: بيك بهت مش اكحل شاي ناتوريل شاي بيك بهت فات تعرف اكثر من بوجوجه بن احمد يقول لك ما فماش الاكحل في الناتوريل
0: كي تحط الاكحل اللون النوار في المشي تو تشوفوا اللي هو اغمق من شعر
1: أقل
0: حاجة نحطه ما هوش أكحل
2: هي بدأ ماركة شعرها
0: وما حتى ريت كما الآسيويين الإساسياتيك كل اللي شعراته مغامقة ديجا كي نشوفوهم يعني يقولوا أكحل لكن ريال ما كي نشوفه في المشي مش بش نقاوم أكحل
1: مش نقاوم
0: الأكحل غير يعني ما في الطبيعة
1: هذيك ما نلقاوش يعني مشكلة في الكولوراسيون على شعر ناتوريال يعطيك
2: ناتوريال
0: بلا
1: بوشوشة بن أحمد بيان سور مرحبا بكم الناس الكل سواء باش تقراو على رويحكم باش تضمنوا على رويحكم باش الكفاءة مطلوبة راهو في الدومين باش تتخرج انت وباش تقرا يلزمك تكون متكون مليح انا ديما نقولها وتكون بين ايدي امينه وتخرج راسك مرفوع
2: ايدي امينه اسمها بوشوشه بن احمد
1: بوشوشه بن احمد والكيب اللي معاني مشغول وتحيه
0: بتبيعها الكل نخدموا مع بعضنا باش نوصلوا الوليدات والبنيات كيما نقولوا ونوصلوا لهم تكوين يعني اكاديمي
1: نعم
0: فريمون يخليهم ينجموا ينجحوا في الدومين تاعنا ان شاء الله.
1: وي ان شاء الله. ميرسي بوكو بوشوشه بن احمد يعطيك الصحة تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل اكيد نوصل لكم تحية راجعين بعد شوية تابعونا خليكم في نهارك زين.
3: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: السمحة منامور السمحة منامور

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
3: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
4: لكلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
6: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون وهذا اللي يهم الفلاح شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة فيه نشير السوداني أم هاني الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون القوة اللي تخدم أرضك

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمان للجميع. جوستومون مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، تسمعونا في صحتك بنيديك. مروة بونجور، مرحبا.
3: صباح الخير نيديا، صباح الخير سي محفوظ. شرفتنا اليوم.
4: مرحبا، ديما نتابع فيك وديما في
2: الموضوع السماع. الموضوع أثر انتباهه اليوم، يقول لك أولنا صغار وعقبنا صغار.
4: أسمع،
2: أول عمرنا نطلعوا في السنين وآخر عمرنا نركبوا في السنين.
3: ما احنا جوستومون نحبوا نستحفظ عليهم من الاول، نسبقوا باش ما يصلوش يتيحوا برشا من بعد.
4: كل التوصيات نتاعك كان راح افرضها عن ظهري قلب ونطبق فيها.
3: باه يعطيك صح.
2: امارتك شرب الماء صباحك، شربت دبوزه ماء قدامك، شربت لي نعيد، طبق تعرف شنو نظم قد قد.
4: هي ضدي ديما.
3: انا راه فيها مزيد ما تحلتش خاطر
2: الجمله.
3: انا
4: هذه ثانية
3: هكيك حاجة أخرى. لا هكيك حاجة أخرى
2: بار. قال الثانية قلنا ثانية.
4: مروة أنت طيبة وباهية ويعطيك الصحة وعندك علوم تقدمي فيها ممتازة ودروس ممتازة في التغذية ودائرة التغذية العلاجية. عنوان الفقرة متاع سيادتك هو الغذاء كعلاج.
2: نعم. اليوم موضوعنا
3: باش نحكيوا على شنو الأغذية والعناصر الغذائية اللي تساهم في تقوية أسنان صغيراتنا وتحافظ أنها تحميهم من التسوس
4: مثلا.
3: كما نعرفوا الناس الكل اللي التعرض المستمر للسكريات والنشويات هذا من أكبر عدو لصحة الفم والأسنان والصحة العامة ككل. ما نيومش نخصوا كلامنا بالصحة الفم والأسنان، دونك هذه من أكبر عدو لصغيرك، كسوا من ناحية سنيه، كسوا من ناحية الكومبورتمون تاعه، تركيزه، قرايته، الكل على بعضها راهي ماذا بينا نبعد عليهم السكريات والنشويات. ثلاثة عناصر غذائية لازم نركز فيها على في مكلة صغيري باش نقوي الأسنان متاعه ونحافظ على صحة اللثة والأسنان متاع صغيري. دونك الكالسيوم مما لا شك فيه، الكالسيوم هو موجود في الحليب ومشتقاته، موجود في السردينة خاصة، فما هي من أكبر السورس اللي تعطي الكالسيوم أكثر حتى من الحليب ومشتقاته. وبليه في ما يخص الحليب ومشتقاته، ولدك ما يحبش الحليب أكيد يأكل ياغورتا، أكيد يأكل الجبنة، مش لازم نركزوا فك الكليشي متاع كيس الحليب للصغير عن طريق مش بالضرورة. ما حبش هذا من الكل، حاول كيفاش تدخل له جلجلين، تدخل له سردينة، مش باش يأكل هيك راي كيف ما هي سردينة، دخلي له في حاجات معناها في هكا كفتة أكيد مش مقلية، حط له حاجات هو يحبهم في وسطها الحاجة اللي أنت حاجتك بها باش داخلها له. راه ما تنتظرش أنه صغيرك باش يقول لك يا سردينة وباش ياكلها طول كيف ما هي. حاول شوية اجتهادات لهنا في النقطة هذه باش يجيب لنا الكالسيوم اللي هو يقوي مينا الأسنان وهو السيس متاع السنة القوية. الفوسفور من أهم العناصر اللي تحمي صحة اللثة والأسنان، موجودة في العظمة خاصة في صفار العظمة، وموجودة مثلا في الفخذ مير. هذوما من أبرز العناصر، أقوى العناصر موجودة في برشا حاجات أخرين، لكن هذوما من اللي فيهم سورس كبيرة، يسميه سورس كبيرة متاع فوسفور. كيف كيف أصفر العظمة صغيراتنا الكل ما يحبوهاش، حاولوا ندخلون في حاجات أخرى باش صغيرك ينجم يأكلهم مغير ما يفيق أنتر جيمي. وما نجموش ما يكونش حاضر الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هنا مهم ودوره مفصلي عليه، خاطر هو اللي باش يوصل الكالسيوم لبلاصتو، باش يخلي فما امتصاص متاع كالسيوم في مينا الأسنان، وهذا اللي باش يخليها تقوى وتكون السيس متاعها صحيح ونحافظوا على صحتها. دونك الفيتامين دي اكيد موجود في الاسماك الدهنيه، اكيد صغيراتنا لازم يتبعوا انهم صغيرك حتى للعام ونص وبعد مع استشاره طبيبه اسكو باش يكمل والا لا ياخذ يوميا لكومبليمون نتاع الفيتامين دي. ومن بعد نشوفوهم في لي سورس اليمونتير نتاعنا، هذوكم لازم نحافظوا عليها باش يقعد ديما، عن خاطر الفيتامين دي راهو لازم ديما نوفروه. الكلاوة عزيزة شوية، دونك موجود في حاجات معينة، موجود في العظم، زيادة في أسفل العظم، وموجود في الأسماك الدهنية.
2: ما فماش دي كومبليمون الصغار فيهم
3: فما دي كومبليمون ديجا هو نورمال مو صغير من نهار اللي يتولد حتى كل العام ونص توي كذا بروغرام ناسيونال انه ياخذ القطر هذوك نتاع الفيتامين دي، هذوما نحافظوا عليهم بالكدي. فما شكون ياخذ قطره قطره، فما شكون ياخذ كلي دوزة 6 شهور، لكن ديما يفضل بشويه بشويه خير من دوزة 6 شهور، لكن المضطر يستعمل 6 شهور. ومن بعد كل كا وحدها ناديه، فما اللي يولي عنده نقص وقتها نزيدوا نطولوا، هو ديجا فما نيه انه يطول حتى ل 13 سنه نقطه. فالحكايه نتاع انه نعطيه للصغير وهو مهم، وانا معناتها بالحق نحب نباركها معناتها الفكره هذه، خاطر بالحق مهم ومهم برشا للصحه العامه للمناعه لكل شيء، يدخل في كل شيء هو الفيتامين دي. كما ديما نقولوا راهو فيتامين برتبه هرمون معناتها في الجسم نتاعنا، على هذيك مهم مش كان هاكا استعمل القطر هذوكم الكل، لكن بعد تركز في ماكلته بالكدي يلزم يجيب لي سوخس نتاع الفيتامين دي ويكون محافظ عليها. راهو الفيتامين دي مش كان ماهوش في الشمس، راي الشمس تفعل امتصاص الفيتامين دي. راهو فما كونفيجن في النقطه هذيه، راي الفيتامين دي الشمس كي تاكل الفيتامين دي هي تزيد توصل الفيتامين دي لبلاصته، لكن كي انت تكون ديجا جبته مش هي في حد ذاتها فيتامين دي. دونك نردوا بينا من النقطه هذه، واكيد نحافظوا بخلاف ثلاثه اللي نركزوا عليهم خاطر هذوما من ابرز احتياجات السنه، لكن اكيد يكون في نطاق نظام غذائي متوازن، مش ياكل هذوما من بعد في الاخر ياكل السكر وياكل لي جو وياكل الحاجات هذوكم. دونك نحاولوا زيد ان نخليوا صغيراتنا ياكلوا الخضره والغله والالياف والغله، نردوا بينا حتى الغله الفريشكه نحاولوا نتفاديو الجو، راهو الجو فيه برشا سكر، خاطر ديجا مش معقول باش تاكل برشا كعبيت وهو نحينا الالياف، دونك باش يكون فما سكر برك لهنا. على هذيك خلي صغيرك ياكل الكعبه كيف ما هي.
2: واضح، يعطيك الصحة مروة، قلت اللي يلزمو يتقال الكل. ميرسي بوكو مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، أكيد راجعين ومواصلين إن شاء الله، نهاركم زين.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.

0: نحبوها.
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا.
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك.
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاس.
2: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين أفام.
4: أكسجين أفام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين أفام.
6: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين أفام. على الصعيد الجهوي، تمكنت البارح العشية مصالح منطقة الأمن الوطني في منزل بورقيبة ممثلة في فرقة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على شخص بموحيط إحدى المؤسسات التربوية، وذلك إثر ضبطه متلبس بحيازة كمية من مادة القنب الهندي المعروفة بالزطلة، ويشتبه في أنه كان بصدد ترويجها. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، وخاصة بالقرب من المؤسسات التربوية، حفاظا على سلامة التلاميذ وحماية المحيط المدرسي من مختلف المخاطر. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به، وفتح محضر بحث في شأنه من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط مؤسسة تربوية، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة في شأنه حسب ورد على الصفحة الرسمية لمعتمدية منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت والمركب الثقافي الشيخ إدريس، تحتضن مدينة بنزرت فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع، وذلك أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل. ويجمع المهرجان اللي ينتظم على امتداد 3 أيام عدد من العروض والفعاليات المخصصة لمسرح الشارع في إطار تنشيط المشهد الثقافي بولاية بنزرت، كما باش يتم تخصيص دورتين تكوينيتين موجهتين إلى الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال المسرح وفنون الأداء. ويكون الافتتاح يوم الجمعة 2 أكتوبر بساحة فلسطين قبالة بلدية مقر بلدية بنزرت، بداية من الساعة 2 بعد الزوال. وتأتي هذه التظاهرة الثقافية في إطار دعم الأنشطة المسرحية والانفتاح على التجارب الفنية المختلفة، بما يساهم في تنشيط الحياة الثقافية بمدينة بنزرت، حسب أفادنا بها الزميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، تحتضن تونس بداية من يوم 29 سبتمبر الجاري وإلى غاية 1 أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيل هيلث كونكت 2026 بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية. ولأول مرة باش يكون في تونس إضافة إلى قادة وصناع القرار والسياسة والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. ويعتبر هذا المؤتمر منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير منظومات صحية رقمية، تتضمنها لقاءات رسمية وشراكات فعلية وورشة عمل للانتقال من النقاش الاستراتيجي إلى تطوير وابتكار مشاريع وحلول قابلة للتطبيق في مجالات الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي. وفي سياق آخر، طالبت المساحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، وحذرت من أنه الاستمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت المساحات الخاصة في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة بعد جلسة عامة انعقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يضمن انتظام عملية الخلاص واستمرارية نشاط المساحة.

الساعات الخاصة. وفي سياق متصل، أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في بيان أصدرته البارح بعد جلستها العامة العادية المنعقدة بتاريخ السبت الفارط، تواصل اضطراب في توفير الأدوية وصعوبة التزود من الصيدلية المركزية، وشدت أنه ضمان توفر دواء واستمراريته ووصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. هذا ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفر من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. وفي شأن آخر، التقت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال البارح العشية بمقر وزارة العدل مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس والوفد المرافق له، وذلك بحضور مجموعة من الإطارات وزارة العدل، وين مثل اللقاء حسب بلاغ أصدرته وزارة العدل مناسبة لاستعراض عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد أهمية العمل على مزيد دعمها وتطويرها في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب لتطلعات البلدين. هذا وتم تطرق خلال اللقاء إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها استعراض مدى التقدم المحرز في إنجاز عدد من برامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي والسجني والإصلاحي، والنظر في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق تنفيذها. وأعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. وتحت شعار صحتك أولا، تنظم اليوم وزارة الأسرة بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة بكامل ولاية الجمهورية التونسية للوقاية من المخدرات. والقوافل هذه في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وين بادرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعوة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لتنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت الشعار صحتك أولا، تشمل كل ولاية الجمهورية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. وانطلقت القوافل هذه بشكل متزامن اليوم 23 سبتمبر 2026 تكريسا لمقاربة وقائية تشاركية تعمل على تعزيز خدمة القرب من اليافعين والشباب والأسر في محيطهم والاستماع لمشاغلهم وتعزيز وعيهم بمخاطر المخدرات ودعم قدرتهم النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وعلى الصعيد الدولي، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح بقرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب إنجلترا. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران تتوقع اليوم ثلاثة رد أمريكي على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا البارح عن وفاة الشخص إثر انهيار سقف منزله في تراغن بعد تساقط كمية هامة من الأمطار. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تسجل درجة الحرارة اليوم 23 سبتمبر ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 29 و 33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. ويتميز الطقس بسحب عابرة على كامل البلاد، وين تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة والضعيفة. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

0: كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Oxygène.
1: اسنان وتاع بعض ضمان
2: مع تبي مغراوي تهنى وتمان
1: مع تبي مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
4: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
4: أما منين نبدا
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزير مستقبلك المهني يبدأ من هنا
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ملافش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
0: أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: أهلا وسهلا عصليبا، مرحبا بكم معنا في أحسن أفار. أحسن الأفار تجينا من أجنس إكسبريس نورا بيزير، حاضرة معنا مريومة. مرحبا،
3: صباح الخير، صباح الورد، صباح المحبة.
2: إيش نحويلك يا مريم؟
3: الحمد لله نادية، الحمد لله،
2: الحمد لله تخي بزان. دونك عودة مدرسية موافقة، عودة جامعية موافقة. عودة جامعية موافقة، إن شاء الله ربي يوفقك، وإن شاء الله نشوفك في أحسن المراتب. مريومة متميزة ديما،
3: يعيشك يعني. أنا الحقيقة يا نادية رجعت نقرأ، أما قلت راهو لوكسيجين وريحة لوكسيجين ونيت يا شعامبي ولا فريت، ما نجمش نخليهم الحقيقة، ما نجمش.
2: وي دونك ما تنجمش تخلينا بلاش فريت جوستومون، وحنا معولين عليك. وبطبيعة من أحسن الفريات اللي جينا من أجنس إكسبريس نورا بنزرت، أسعار ما تقبلش المنافسة، فريات موجودة، أخلاق زادة كيف كيف، وحسن معاملة متوفرين الزوز. ومريومة تودنا بأحسن الفريات بالباهي.
3: اي نزيه، انا الحقيقه اليوم بما انه نهار سبيسيال، معناتها اليوم 29/9 نهار سبيسيال، انا الحقيقه اليوم نحب كل شيء بلاش، اما ما نزمش.
2: اليوم نهار سبيسيال دونك لانيفيرسير نتاع سي بشير اللي هو الوالد، نربي يفضله لك. اي صحيح صحيح صحيح، هاكا نهار مش سبيسيال بركه بالنسبه لكم انتوما، اقوى من سبيسيال. كيف ما كلمه تعبر، نخليك تعبر مريومه.
3: الحقيقة نحب نقول له كل عام وانت حيب ألف خير بابا الغالي وسي بشير، ومعنتها مدير أجنس إيموبيلير إكسبريس نورا، باسمي وباسم العائلة الكل وباسم مدام نورا، لأن نحبك برشا، وربي يفضلك لينا ويفضلك تيج في قريوسنا، وإن شاء الله تفرح بينا، وإن شاء الله زيدا نفرح بيك معناها، وإن شاء الله في حاجة يا بابا الغالي، وراك أنت أغلى حاجة في حياتنا، وربي فضلك علي عملتولنا الكل وكبرتنا ووصلتنا، حبوك برشا برشا برشا برشا، ربي فضلك لي.
2: هابي هابي بيرثدي سي بشير، كامل الفريق العامل بإذاعة أكسجين أف أم نحييوك ونقولوا لك هابي بيرثدي، سنين دايما ربي فضلك تيج فوق روس البنات. نعرف علاقتك بهم كبيرة برشا، علاقتك بمدام زيدا نورا، إن شاء الله ربي يهنيكم وربي يسعدكم، ونتمنى لك الصحة والعافية.
3: شكرا

0: إذا لي أحسن أفير إنه جاوبكم للدنيا فمش أفير أقوى من هكا مريومة.
1: الحقيقة اليوم الأفير متاعنا فمش أفير أقوى من هكا والله ما صمت.
0: بي نبدأ وزيدة مهم جدا نشوفوا شنو اللي عنا للبيع اليوم.
1: إيه اليوم عنا للكري محل تجاري أرضي المساحة متاعه فوق 100 متر مربع. هذه موجود وسط البلاد في موقع استراتيجي. ينجم يجي بانك اوبن سبيس سنتر دابيل والا اي نشاط اخر. معناتها هذه للكراء المحل التجاري الارضي تو كوميرس يجي. معلوم الكراء نتاعو 9 ملايين في الشهر حكم لومبلاسمون والمساحه. وزيد راك باش تاخذ معناها محل تجاري بلاش فونت كوميرس معناتها باش تدخل تكري كهو تنجم تعمل الفون تاعك انت وان شاء الله يسهل معناها على الانسان اللي باش ياخذه نهار اخر ينجم يبيع الفون تاعو بأسوان معقولة زيدا.
0: وي اكيد بي نواصل. وي
1: عنا زيدا للكري شقة مؤسسة هدية بالطبق الأول على المدى الطويل في الميلوف. تتكون من صالة 3 بيوت نوم بيت حمام مطبخ وفيها بالكون. لابارتمون هذايا مزيان برشا لومبلاسمون مزيانة برشا وكإيتا زيدا راهو إيتا نوف معناها بريس من تحت المطرقة البرتمان هذايا. والسوم نتاعو غيزونابل هو 1,500,000 دينار في الشهر.
0: 1,500,000 دينار
1: في الشهر
0: قابل النقاش وإلا ليه؟
1: اليوم كل شيء قابل النقاش.
0: قابل النقاش اليوم لفريت واستغلوا نهار اليوم لو ماكسيموم يا جماعة استثمروه نهار اليوم.
1: ونيجي أنا بالشكري من عنا زيدا ديز أبارتمون للكري معناها هو إلا في الكراهب عنا كراهب لوكاسيون للكري اليوم عندهم تخي سبيسيال يوم بليس معناها إذا كان معناها ليز أبارتمون تاعنا عندهم تخي سبيسيال إذا كان أبارتمون تاع لي بروبريتير اجنس ايموبيلير اكسبريس نورا اليوم سبيسيالمون اللي بشامل اكسيون معانا سون فري داجونس.
0: سون فري داجونس الله الله
1: اليوم
0: اليوم ما يتعوضش بيان سور بي
1: لافير اللي الحقيقه يتم احسن لافير معناها نتاع اليوم اللي بالحق ما لازم الانسان كي يسمحهم يجري ينفستي فيهم تخطو معناها في منزل بورقيبة اللي لوج على الكري في منزل بورقيبة. هذه حاجات مزيانة برشا ديز ابارتمون للكري اللي هما ما يتوفروا كاين مرة معناها بعد قديش خاطر نعرفوا اللي الكري في منزل بورقيبة مش موجود برشا. دونك اللي لوج على حاجة للكري في منزل بورقيبة ديز ابارتمون جدد في بناية جديدة مزيلوا من تحت المطرقة تخدموا بمحبة كبيرة تخدموا عبارة معناها بشوفكم فيهم موليهم. هذه تروز ابارتمون سكنين في منزل بورقيبة فوق بنكة بيات في عمارة ربينة. كل ابارتمون يتكون من صالة بيوت نوم كوجينة بيت حمام وبالكون. هذه

0: البلاسمون تاعهم موجود في نهج الاستقلال قريب من جميع المرافق. هم لابارتمون بطبيعته سوم ريزونابل وزيد هو نيغوسيابل، دونك 550 دينار شهريا. مرحبا بالناس الكل، يكلمونا على 93 175 458 والا 55 499 878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب، والا عندنا رقم المكتب العقاري 72 435 3000.
1: واضح، يعطيك الصحة مريومة، قلت اللي يلزم ويتقال، فرحت بيهم كيف ما يلزم اليوم. دونك نذكروا انه اليوم اذا كان باش تستثمر نهار غير النهار غير النهارات الكل، يعني حاولوا انكم تكونوا في تواصل مع اجنس اكسبريس نورة بنزرت وفما افاليات اخرى بيان سور. يعطيك الصحة مريومة، كتنفست خذيت جرعة بيها من الاكسجين، ترجع تقرا على روحك ان شاء الله ربي يوفقك وربي معك. ما زلنا معكم في نهارك زين، بعد شوية تسمعونا في دورة المرشي.
2: أفار ديور في أحسن أفار، أحسن أفار
3: ملا أفار.

0: 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soin main et pied ou épilation visage et corps.
1: Pour les informations, كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
2: مرحبا بكم معنا في دورة المرشي لليوم سيفون، أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك ناجي وتحية لكل السادة والسبعين على راديو أكسجين أف إم. مرحبا بكم في موعد جديد من فقرة دورة المرشي. اليوم أنا داخل مسار في المرشي تحت جنب شوشة بلدان، يعني في برشة تفرعات، يعني فما الدخلة اللي مقابلة الباركينج متاع الزيبوار، يعني فأنا داخل فميك وما تفاجأت، يعني قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني شبي هكا المرشي، يعني وين الحركية العادية بتاع المرشي، وين الأجواء بتاع مرشي تحت جيبو شجا في بزار زيتون هالكذا. يعني خد نحكي لروحي شنية الأسباب، يعني غلاء الأسعار هو اللي غايب العبيد، أو أنه الانتصاب الفوضوي اللي قاعد يزيد يوما بعض يوم، أو أنه الناس اللي موجودة الداخل هربت البرة زدها، بس نجم زدها دخلت يعني على أنها تدخل الدخل الفلوس، الدخل باش تخلص الكريم، باش تخلص البتينجة، باش تخلص ماء، باش تخلص أداءات، باش تخلص ف يعني نداء إلى السادة المستعين، يا ربي السادة المسؤولين، يا ربي يا أخوين نطلب منكم بكل لطف، أنقذوا بنزرت من الانتصاب الفوضوي، أنقذوا مارسة لحدين بوشوشة في بنزرت، خاصة تجاه الخضر والغلاء، جيتكم جاه ربي يا ربي اعملوا معانا المزيه هذه، وانا
2: بالمحاوله
3: وانا يعني صدقني بالمحاوله، خاطر عيب سيدي الوالي اللي قاعده تشوفيه يوميا في اتصال فوضوي في مدينه بنزرت وانت لم تتحرك ساكنا البتة، يعني عجيب وغريب، شنو علاش بنزرت مسكينه تسخف عليه، يقول لنا استنوا كل مره 15 اكتوبر

0: ولكن يلزمني نعبر بصراحه يلزمني نعبر خاطر بالرسمي انتصار فوضوي بشقذ علينا بشقذ على التجار اللي موجودين هنا. انا اقول حرك البلايس المسكرين اللي التجار نتاعهم مش موجودين في الاماكن نتاعهم ومش قاعدين يستغلوا فيها ويجيب عباد اخرين تخدم على رواحها. اخويا خلي الناس تتحرك مرشي البحيره برمشي حلو برمشي زاد كيف كيف اخلق فيه يعني تنافس بين التجار وسيب العباد الناس اللي مسكرين زاد كيف كيف المحلات نتاعها في مرشي البحيره وخليها تخدم فميك وخليها تسترزق وخليها تسقط واللي ما عينوش يمشي يلا غالب وعنده حاجه اخرى يسقط منها يقعد يسقط منها ويسيب يعني سي اخلق اخلق يعني فرضيات التنافس التجاري يعني بالنسبة للعبيد هزومة يعني هل ندخل المرشي نتبجاعة هكا قول بلا بلا بلا او بجاعة ربي بجاعة ربي ها خفيت عطاك او ما دخلت هناش قلت لك عليك بيتاق ولا
1: قلت ايش بيه المرشي هكا
0: قلت لي
1: ارحلة قلت كفيل المرشي ما عادش فما مرشي
0: يرحم والدي
1: قلنا نحن استنينا المرشي باش يحضروا لهم مرشي حضروا لهم المرشي وسيء
0: ما قص على كلامك بلا انا اول مره كاعلام مش قص على كلامك بلا صار اقعد استنى اخويا 5 اكتوبر هم يزوموا يوروا العبيد فهمني راه 5 اكتوبر شنو عملنا بعد 5 اكتوبر تا يدخلوا
1: ان شاء الله
0: وبعد ان شاء الله نوعدك شي ماتين اخرين يرجع الانتساب الفوضوي انا اسال عندهم في مرشي
2: تاع سيف يا سيف ايش نقول لك راه الكلام ما يمرش مرور الكرام انا شو شو معناتها سيغتينمون المسؤولين قاعدين يوصلوا فينا يسمعوا فينا وضعيه سوق سلاح الدين بوشوشه في ظل الانتساب الفوضوي خلينا نطرحوا اش

0: غير أنه يخلق منافسة غير متكافئة بين التجار المنتصبين بصفة قانونية والبيعة اللي هما خارج الأطر المنظمة. يعني راهو الظاهرة هذه ما يلزمهاش تقعد من غير حلول جذرية، والفوضى اليوم ما يلزمهاش تتحول إلى أمر مألوف أحنا استأنسنا به، وما يلزمناش اليوم نتعودوا على عدم احترام القانون، والمواطن يحس أنه الفضاء العام ما عادش ملك للجميع ولا خاضع لمن يفرض وجوده فيه. شكون الأقوى وشكون اللي يقعد وشكون اللي يستمر وشكون اللي عنده معناتها نفوذ أكثر؟ من غير ما يلزمناش نقبله بمثل هذه الصور والوضعيات.
1: احنا ما لازمناش نقبلوا،

0: على أشياء بسيطة وفزنا عليهم يعني بالكاو أمام تطبيق القانون وفرض الاحترام للجميع. البطاطا قد يسومها البطاطا إيش بيها البطاطا ماشي بتاع مقلية تواتر إيش نوع تواتر فما إيش البطاطا مقلية فما تواتر لما لك في المرشي قاعد يدور اللي قاعد الدور تويكا ماشي تاع مقلي اللي قاعد
1: الدور فما نتاع كبير نتاع وياد وفما نتاع فريكويت
0: ايوا هذه اللي قاعد الدور في مرشية تاع
1: فما عندنا نتاع المحلية هيك وعندنا نتاع
0: نتاع المقلي خدي تاو
1: 2400 2500
0: هذه هو كيما كيما كيما كيما نتاع مش تاع الفريكويت هذه خفيفة نظيفة زوج دينارات 400 زوج دينارات 500 فما بطاطا زوج دينارات فما جيدة كيما قال لك هو بدينار و600 عندنا هنا الفلفل الحلو هنا في الفلفل الحلو يعني متوسط نوعا ما في الكاليتي وبعد كان زيد عليك مع ساعات اخرى

0: الغاز العادي لغاز نفط المصير مش نقطة موجودة على 10 دينارات و500 في حين التفاح مش نقطة موجود على 6 دينارات و500 بالنسبة للكيلو. نزيدوا نقدموا شوية هنا وين باش نلقاو زاد الحال السنتير هنا بثلاثة دينارات أخرى كيفاش يعني فما تغير في الأسعار ما بين البلاصة والبلاصة الجنوية نادي جرام باش نلقاو موجودة على 2 دينارات و300 الكيلو هنا فقوس خشين شوية ب 18 دينار بالنسبة للكيلو قدام النعناع عم نبيل دينار بالنسبة ربطة النعناع أو فما الخرشف هنا تبارك ما شاء الله قدام الخرشف قدام
1: 2500
0: الكيلو 500 الخرشف وصل

0: وزينة ألا مسوحة بالنسبة لي.
1: ما تنسيش اللي الفرينة مفقودة الفترة هذه.
0: فعلا هذا هو يعني طبعا يعني حاجة عادية يا شام قد يصير له كثير بالأخرى على
2: كثير فرع عربي عربي هذا
0: كثير يعني
3: بالعربي بالسوري ولا بالأمر
2: عربي عربي
0: هذا ما منبرمج يعني
2: عربي عربي
0: مثلا كنت أقول لك ريس تحبي
2: أقول
0: لك بس كابل قد يقول لي
2: 30 برك
0: 30 برك قد يقول لي يوم جيش انتعنا يحكي
2: 7000 برك
0: 7000 كيلو الحي وعنا الأبنو بدأ لك رين من الخي هذا
2: بلون كيف مش لقاء موجودة 16 دينار و500 بالنسبة للكيلو
0: ال نجيبو باش نقام موجود على سمحني شوية بعدين 8 دينار 500 الكيلو ربي يبارك لك اسكالوب كالعادة باش نقام موجود 20 دينار حتى ال 21 دينار بالنسبة للكيلو طبعا ختام وامت مع الاسماك وسطرب اليوم خاطر غلط في ارتفاع يعني الحذاء اللازم اللي يلزمني ندخل به مرشي الحوض
1: يلزمك تجري تعمل جري
0: تعلق ولا سمعت الطرف اعرف وراي فما فم شكلت فيه بتاع يعني افهموا علقوا وحدكم خير ستار ربي يعني عندنا اليوم السردين قدامي يا نادية 7 دينارات 800 بالنسبة للكيلو الشهرية باش نلقاها موجودة على 7 دينارات 800 نزل لي 16 دينار 800 بالنسبة للكيلو هنا على شهرية خشينة 10 دينارات و800 بالنسبة للكيلو يحيي باش نلقى السيديا 27 دينار و800 ورقة أخشينة ما شاء الله رويال هذه مربي بالذات 22 دينار و800 بالنسبة للكيلو على الجمبار 28 دينار و600 بالنسبة للكيلو كل رويال ما شاء الله على القاروس 30 دينار و800 بالنسبة للكيلو نمشي بكم الحوت رويال نمشي بكم الحوت رويال يعني عندي انا هنا يعني تريليا ما شاء الله تريليا خشينة 58 دينار بالنسبة ل 58 دينار بالنسبة للكيلو زيد نقدموا شوية هنا عندنا قانون سخشية 32 دينار و800 بالنسبة للكيلو زيد نشوفوا شو عندنا هنا شنو عندنا هنا عندنا هنا الكالمار 58 دينار و600 بالنسبة للكيلو وين نزيد نشوف هنا نقال النزلي الجيد هنا 16 دينار و600 والفوق الامار باش نلقاه موجود على 16 دينار و800 بالنسبه للكيلو هذه اهم الاسعار اللي القناع اليوم في مرشي سلاح الدين ابو شوشه في بنزرت اكيد اعطيتكم الوصف الاذاعي وان شاء الله اكيد نتقابلوا في اجواء جديده واجواء تكون منظمه اكثر ان شاء الله.
1: شكرا لك يعطيك الصحه سيفون تحيه كبيره لك كانت هذه هي اجواء دورة المرشي لليوم مرحبا بالناس الكل مرحبا باللي قاعد يتواصل معنا ان شاء الله تكونوا عديتوا اجواء حلوه معنا بالنسبه لليوم دونك ختامها مسك حقيقه وفي ختام حصتنا لليوم نهارك زين عندنا ان سبيسيال ديديكاس من زميلتنا فاطمه فاطمه الجنيد يا مرحبا يا مرحبا فاطمه المزينه فاطمه المسراره فاطمه صاحبة الضحكة الجميلة تقول العتاب زوجها تقول له حبيبي اليوم عيد ميلادك نحب نكون أول من يقول بيان سور انا وزهرة كل عام وانت بخير كل عام وانت في حياتنا أجمل نعمة كل عام وانت في حياتنا أغلى إنسان رغم أنه مسافر وبعيد لكن حاضر في قلوبنا وقلوب الناس اللي يحبوك حاضر في قلوبنا وين ما انت كنت بيان سور تدعي له في برشة دعوات حلوة فاطمة تقول ربي يحفظك ربي يعطيك الصحة راحة البال يفتح لك أبواب الخير والنجاح ويحقق لك كل أمنياتك وجودك في حياتهم يا عتيبرة ونعمة كبيرة كل عام وانت حايب ألف ألف خير يقولوا لك بيان سور زهرة عندها ان سبيسيال ديديكاس تقول لك بابا الغالي كل عام وانت حايب ألف خير ربي يخليك لينا ويحفظك وين ما كنت ونتمنى لك سنة جديدة مليئة بالفرح بالنجاح وبالصحة منهم هما زوز يقولوا لك رانا نحبوك برشا اغلى اب واغلى زوج بيان سور ربي يجمعنا عن قريب ربي يجمعنا على الخير ربي يجمعنا على الفرحه وربي فضلك يا عتيب تيج فوق روسهم كل عام وانت الحب يقولوا لك فاطمه وزهره كل عام وانت بخير وكل عام وانت اجمل الاقدار ما ننساوش الوالد سي ابو بكر نوجه له تحيه يقول لك كل عام وانت حي بخير مدام لطيفه لي دو فامي فامي فاطمه فامي عتيب بيان سور يقولوا لك كل عام وانت حايب ألف خير وسنين دايما

لك انت المفضل عمرو دياب، هي الاغنيه اللي نهديها لك اليوم بمناسبه عيد ميلادك على اجواء عيد الميلاد والحب. نقول لكم في لمن وباي باي، المواعيد جدد معكم غدوه.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti.
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تمكنت البارح العشية مصالح منطقة الأمن الوطني في منزل بورقيبة ممثلة في فرقة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على شخص بموحيط إحدى المؤسسات التربوية وذلك إثر ضبطه متلبس بحيازة كمية من مادة القنب الهندي المعروفة بالزطلة ويشتبه في أنه كان بصدد ترويجها. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لظاهرة ترويج المخدرات وخاصة بالقرب من المؤسسات التربوية حفاظا على سلامة التلاميذ وحماية المحيط المدرسي من مختلف المخاطر. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به وفتح محضر بحث في شأنه من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط مؤسسة تربوية في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة في شأنه حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لمعتمدية منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية

0: ببنزرت والمركب الثقافي الشيخ إدريس. تحتضن مدينة بنزرت فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع، وذلك أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل. ويجمع المهرجان اللي ينتظم على امتداد 3 أيام عدد من العروض والفعاليات المخصصة لمسرح الشارع في إطار تنشيط المشهد الثقافي بولاية بنزرت، كما باش يتم تخصيص دورتين تكوينيتين موجهتين إلى الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال المسرح وفنون الأداء. ويكون الافتتاح يوم الجمعة 2 أكتوبر بساحة فلسطين قبالة بلدية مقر بلدية بنزرت بداية من الساعة 2 بعد الزوال. وتأتي هذه التظاهرة الثقافية في إطار دعم الأنشطة المسرحية والانفتاح على التجارب الفنية المختلفة، بما يساهم في تنشيط الحياة الثقافية بمدينة بنزرت، حسب ما أفادنا بها الزميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، تحتضن تونس بداية من اليوم 29 سبتمبر الجاري وإلى غاية 1 أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيل هيلث كونكت 2026 بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية. ولأول مرة باش يكون في تونس إضافة إلى قادة وصناع القرار والسياسة والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. ويعتبر هذا المؤتمر منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير منظومات صحية رقمية تتضمنها لقاءات رسمية وشراكات فعلية وورشات عمل للانتقال من النقاش الاستراتيجي إلى تطوير وابتكار مشاريع وحلول قابلة للتطبيق في مجالات الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي. وفي سياق آخر، طالبت المساحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، وحذرت من أنه الاستمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت المساحات الخاصة في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة بعد جلسة عامة انعقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يضمن انتظام عملية الخلاص واستمرارية نشاط المساحات الخاصة. وفي سياق متصل، أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في بيان أصدرته البارح بعد جلستها العامة العادية المنعقدة بتاريخ السبت الفارط، تواصل اضطراب في توفير الأدوية وصعوبة التزود من الصيدلية المركزية، وشدت أنه ضمان توفر دواء واستمراريته ووصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. هذا ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. وفي شأن آخر، التقت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال البارحة العشية بمقر وزارة العدل مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس والوفد المرافق له، وذلك بحضور مجموعة من الإطارات وزارة العدل. ويمثل اللقاء حسب بلاغ أصدرته وزارة العدل مناسبة لاستعراض عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد أهمية العمل على مزيد دعمها وتطوير في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب لتطلعات البلدين. هذا وتم تطرق خلال اللقاء إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها استعراض مدى التقدم المحرز في إنجاز عدد من برامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي والسجني والإصلاحي، والنظر في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق تنفيذها. وأعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. وتحت شعار صحتك أولا، تنظم اليوم وزارة الأسرة بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة بكامل ولاية الجمهورية التونسية للوقاية من المخدرات. والقوافل هذه في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وين بادرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعوة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لتنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، تشمل كل ولاية الجمهورية ويتم تنفيذها بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. وانطلقت القوافل هذه بشكل متزامن اليوم 23 سبتمبر 2026 تكريسا لمقاربة وقائية تشاركية تعمل على تعزيز خدمة القرب من اليافعين والشباب والأسر في محيطهم والاستماع لمشاغلهم وتعزيز وعيهم بمخاطر المخدرات ودعم قدرتهم النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وعلى الصعيد الدولي، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح بقرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب إنجلترا. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران تتوقع اليوم ثلاثة رد أمريكي على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا البارح عن وفاة الشخص إثر انهيار سقف منزله في تراغن بعد تساقط كمية هامة من الأمطار. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين تسجل درجة الحرارة اليوم 23 سبتمبر ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. ويتميز الطقس بسحب عابرة على كامل البلاد، وين تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة والضعيفة. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: انت. تعرف علاش
2: نعرف وانت تعرف علاش؟
3: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
2: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
2: تنصحنا
3: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
3: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
3: تزهينا
2: وتونسنا،
3: وحتى كن بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.
4: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللبلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو توب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
6: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
7: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه انجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون ادغا فاسيال مكياج ايشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
8: ألو
7: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
8: شكون معايا
7: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
8: اما منين نبدا
7: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت
9: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23 232 0 65 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزير مستقبلك المهني يبدأ من هنا
10: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397
11: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكريمات ومتابعة مفاجئات، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهره ختاميه استثنائيه. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الاندلسيه بنزرت. كاس بنزرت للحلاقه، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
12: أكسجين أف أم.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Publicité.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soins mains et pieds ou épilation visage et corps.
4: Pour plus d'informations, كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: تحية لكم، مرحبا بالجميع. موعد جديد من لازم تحية لكل مستمعينا وفينا الناس تسمع فينا على 90.4.5 وعلى السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. موعد جديد كالعادة، الفضاء لكم باش توصلوا فيه صوتكم وكل النقاط اللي عندكم. مرحبا بالجميع ومرحبا بالمتابعين معنا الكل كالعادة. متوصي معكم انتوا حتى الماضي ساعتين ونص. نذكروا انه اليوم باش نحكيوا على موعد رياضي في بنزرت نهار الاحد القادم 4 اكتوبر اللي باش يكون فيه موعد مع وفي رياضة التنس مع يوم مفتوح في نادي التنس في بنزرت، باش يكون حاضر فيه بطل التنس التونسي والعالمي ملك الجزيري. دونك باش نحكيوا على اليوم هذايا باكثر تفاصيل على جديد نادي التنس في بنزرت وكل ما فهم جديد في التنس كلوب في بنزرت. ان شاء الله بعد شويه يكون حاضر معنا رئيس النادي دكتور نزار العنبي ناخذ معاه اكثر توضيحات ولا تفاصيل. سينو انتوما اللي حاضرين معنا كالعاده تفاعلوا معنا 31 10 80 90، تخلوا لنا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي. مرحبا بالجميع، تبعنا الناس الكل اللي قاعد صاير في 24 ساعة الأخيرة والحديث اللي قاعد صاير في القضية متاع الملسيين متاع الطفلة اللي تم خطفها اغتصابها وفق تعبير والدتها بيان سور، محاولة قتلها زادة كيف كيف حسب الكلام اللي قاعدة تقول فيه الأم اللي شفنا على أثره رد فعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي التوانسة الكل. نحبه بالحق، نحبه يعني نفهم شو اللي صار، شنو اللي حدث ذاك الكل، وخليه للجهة المختصة الوحدة الأمنية للقضاء هو اللي بشعتينا بالضبط شنو اللي صار، شنو هي الحكاية، شنو اللي وراء الحكاية. متفقين انه كمبدأ ما عنا ما نحكيو فيه وما نتناقشوا فيه، واكيد الناس كل قاعدة تطالب باقصى العقوبات اليوم، لكن اكيد لازم نفهم شنو اللي فما وشنو اللي صاير وراء الحكاية هذية. لكن يمكن النقطة الوحيدة نجمو نتفاعلوا فيها ونحكيو فيها ونتفقوا فيها الناس الكل انه هذا الكل الطفلة ان شاء الله ربي يشفيها وتروح لعائلتها لاباس، هذاك متفقين فيه. لكن الناس كل نتفقوا انه الاولياء سبب هذا الكل، واليوم انفلات كبير للدور نتاع العائله في المجتمع التونسي بيان سور، والعائله هي اللي تتحمل مسؤوليه وتبعات اللي صاير هذا الكل. دونك بالحق ان شاء الله ان شاء الله ربي يستر صغيراتنا، لكن كل صغير مديرابي اليوم عائلته هي المسؤوله عليه وهي اللي تتحمل مسؤوليه اللي صاير الكل. حسب ما تحكي الام تقول لك سبعة نتاع العشيه جاتني بنتي باش نمشي القهوه، معناتها ما كل احتراماتي معناتها انت وين سامحني باش بنتك سبعة نتاع العشيه تعطي توافقها وتخليها تخرج بالطريقه هذيك وما تعرفش عليها مع شكون وكيفاش خارجه وين خارجه. دونك انا كل توا زيدش نقعد لهم في المراه، لكن يتحملوا مسؤوليته الاولياء اللي قاعد صاير لصغاركم. ولدك اليوم مسيب، بنتك مسيبه، ماكش قاعد تتبع فيها ما شكون تدخل ما شكون تخرج، خلطهم بتتر ما تعرفوهمش. والصغير اليوم في العمر ذاك بالذات راك ما تنجم تضبط عليه حتى شيء، معناتها اذا كان ماكش مراقبه وماكش كنتروليه بالطريقه الصحيحه اللي تربينا بها احنا والجيل اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا، مش معناتها جيرسون تاعنا واللي قبلنا واللي قبلنا ما تغلطش، لا نغلطوا، اما الانفلات اللي صار اليوم في مجتمعنا بطريقه رهيبه. يوم صغار ما عاش تقدر ما عاش تحشم الرقعة اللي فيهم بطريقة كبيرة برشة، بنات ولاد على بعضهم، وهذا الكل يتحملوا العائلة يتحملوا الوالدين هما اللي مسايبين صغارهم بالطريقة هذية، واللي هو ماهوش عادي وماهوش مقبول. يوم سايبته فقت بيه تكيف وعديته، ما انت غدره باش تعديك للزط، لو فقت بيه وعديته غدره باش تعديك للحرابش، وفقت بيه وعديته غدره باش تعديك اللي بعده واللي بعده، واكيد باش تكون هذه النتيجه في الاخر شنو اللي صاير. هاو النتائج معناتها نتاع الحاجات اللي نجموا نشوفوهم، ولو انه معناتها انا قلت خليه نخليه للقضاء الوحدات الامنيه باش تقول لنا شنو اللي صار، شنو الحكايه، شنو اللي صار فيها، لانه راهي مش حكايه بسيطه كيما تتخيلوا طفل على روحه قاعده في قهوه خطفوها زوج اغتصبوها. كي تسمع روايه الام تفهم انه فما برشا خلفيات، لازمنا نعطيو الوقت باش نجمو نفهموا من شنو اللي صار، من الطفل اللي هزت كلمه امها وهي ترى شو تقول لامي سامحني، ومتفول اللي كلمها وقال لي اغتصبت لك بنتك او جاي يدور عليك انت، ما تفهم قصه كامله ورا الحكايه، نعطيو الوقت باش نفهموا. لكن دور ندور ونرجع للاولياء، كونترولي اولادكم وتقفوا على اولادكم، وراهو اللي صاير توا 90% كان مش اكثر منه منكم انتوما، انه اولادكم ما فماش مراقبه ولا تعرفوا اولادكم ما شكون دخلوا ما شكون خرجوا شكون صحابهم شكون خلطهم فاش قاعدين يعملوا، كل المصروف اللي تعطي فيه فاش قاعد يعمل بيه، والمصروف الزايد اللي تعطي فيه فاش قاعد يعمل بيه، هذا الكل ما فماش. فالكونتر اليوم كي ترى صغار 15 سنه ولا 10 سنين ما بتقدر، واصغر حتى 10 سنين وما بيقدر اليوم اللي اكبر منه اللي احنا قبل بالاغلاط نتاعنا الكل ديما واللي قبلنا اللي قبلنا جلسة الاخرين بيان سور راسك ما تنجمش تهزو في الكبير ويتحترموا اليوم في الشارع وتبدا تكول توقف الكوره خاطر عمي متعدي اليوم. لا عمي لا ما يقدر حد اليوم والكلمه اكبر من بدنه معناتها ومن راسه يقول فيها هذا كل شكون مسؤولي انا باش نربي ولد الناس. ولد الناس تربي عائلته معناتها ولد الناس للناس واحنا سبب في هذا الكل اليوم كمجتمع كتوانسه ساكتين على اولادكم بالطريقه هذيا دونك باش تخلصوا اليوم من النتيجه هذيا معناتها تو سامبلومون ربي يستر صغارنا الكل في التوانسه الكل في الشارع. نقطه اخرى قاعدين نشوفوا فيها بيان سور وغير كما قلت ندخلوا في التفاصيل والتاويل اليوم الفيرسون الوحيده الموجوده هي فيرسون الام اصلا المتهمين الرئيسيين مازال ما تمش القبض عليهم والطفله مازالت الانعاش ما تكلمتش ما انت معنا كان فيرسون الام اللي هي بيدا مش حاضره معناتها جوست حكيت لنا بدايه القصه لكن تفاصيلها من بعد ما نعرفوهاش. دونك اليوم الرافي محاكم كالعاده على الفيسبوك وقضى ينتصب وكذا مع المبدا انه اذا ثبتت العمليه بالطريقه هذيك او اللي صار و و و اكيد مع اشد العقوبات. وقلنا ونبهنا الف مره قبل انه راو كيما ما يتمش اتخاذ العقوبات الضروريه في حاجه كيما هكا انه يكون ثم ناس تواصل وتتسيب وتحس بالعقاب الامبونيتي اليوم في البلاد ونحسوا فيه حسيناه في برشا قضايا قبل نتاع انه يعمل جريمه بشعه وثبت عليه ومن بعد تحكم عليه طول طول معناتها ياكل ويشرب على حسابي انا ويخرج من بعد سامحوني في الكلمه كلب غل يعمل قضيه ما اكثر من اللي قبلها معناتها. دونك لهنا هذا اللي معاك انا لوكو سامحوني حكيت بلغه الشارع لانه اليوم لغه الناس قاعد تحكي فيها يقول لك هذا هو لازم اليوم احساس بالعقاب اذا كان ناس عبتت عملت وثبتت وثبت عليها معناتها مبدا انه اليوم يشد الحبس الناس كله ضده معناتها ومبدا انه اليوم تطبيق حكم الاعدام لانه حكم الاعدام في القانون التونسي موجود فما عباد قاعد تحكم بالاعدام ودوب الاعدام معناتها لكن بعد تقعد التطبيق هو الاشكال معناتها. ونذكر اليوم سيد الرئيس في في في في فترة ما يحكي على تطبيق الحكم وقال لك لازم الحكم يتنفذ واحنا معاه الحكم يتنفذ في الناس اللي تثبت فيهم باش يكونوا عبرة لغيرهم لكن الرأي أعمق من هذا بكثير كما قلت وتنطلق بدور العائلة هي الأولى وإن شاء الله يا ربي يكون فما كل واحد يخو حقه بيسير لكن يكون فما وقفة صارمة اليوم للمجتمع التونسي والعائلة التونسية مع صغيراتهم ينحسوا ياسر سيبوهم وياسر ياسر ياسر معناتها اليوم عاش لهم بيهم يلا بالعكس الأم غايبة والبو غايب وقت الطفل يغلط تجي الأم لسانها أطول من ولده وبوه لسانه أطول من ولده ويدافع على ولده في الغلط وهذا اللي ماهوش عادي وللأسف يزفينا في ثنية خايبة شارب ربي يستر صغيراتنا الكل وتوانسة الكل. مازال متواصلين معاكم فلازم لازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. تحية كبيرة لكم إنما كنتم موجودين وتابعوا فينا مرحبا بالجميع.
1: لازم على أكسجين أفان.

وسي معكم في الاسم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم. شمشي لوتيك والموجود لسعد الفرجاني باش نحكيوا على البنيه التحتيه في حي الهضاب السفلى. لسعد مساء النور، مرحبا بك لسعد، تحيه لسعد. باه نعاودوا نتصلوا بياسور، نعاودوا نكلموه نشوفوا الوضعيه باكثر تفاصيل باش نفهموا وين وصلت الامور، لانه الحي هذا يحكينا عليه قبل وتفاعلنا فيه قبل وما زلت يبدو لي الصوره ماهيش واضحه. على كل زلنا نتواصل معكم في لازم لحظات ونرجع لكم في البلاتو.

0: لازم على
1: أكسجين أفاق. مواصلين معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. إنما كنتوا تسمعوا فينا كما قلنا باش نحكيوا على حي الهضاب السفلى في أوتيك، حكينا على البنية التحتية في المنطقة وننتظروا معناتها وين باش توصل الأشغال، كيفاش تكمل الأشغال. كما قلت لأسعد الفرجاني معانا ناخذوا معك كل التوضيحات. لأسعد مساء النور، مرحبا بك.
2: مساء النور حمزة، مساء الكل، تحية ليك ولكيف مستمعي إذاعة أكسجين أفاق.
1: حكينا قبل، تحكينا على الوضعيه في الـ في الـ في الحي، ما نعرفش وين وصلت الامور، كيفاش قاعده تتقدم الاشغال، اذا كان فما اشغال ولا دراسات.
2: زين حمزه، ما فهم حتى شيء للاسف الشديد. خليني نقول لك راهو حي اذا بحكي اليوم على حي من الاحياء نتاع المدينه، معناتها حي هذه برشا، الحي هذا من بدايه الثمانينات، الحي هذا بدا بشويه تجمعات، شويه سكان، وبعد هذا يزيد تجمعات سكنيه بشويه بشويه. وخلينا نقول لك كثر التويكه ولا حي، معناتها خلينا نقولوا حي فيه العديد من المتساكنين، حي كبير برشا. حي هذا يا حمزه كيفاش نقول لك، انا ما فيش حتى مد، ما فيش حتى طريق، ما معبد شداو الحين، معناتها لا طريق معبد ولا معناتها ماده معموله، حتى الاضاءه اللي فيه مش برشا. قنوات 100% صحي تمشي في الطريق، معناتها في الشوارع هكاك تمشي قدام الديار اللي هي العام كانيفو، معناتها يتعدى معناتها اللي هي المستعمل يتعدى في وسط الطريق. اشكال كبير وكبير برشا حمزه. هذا نحكيو على تجمعات، احنا نرجع ونحكيو على حاجه اللي من اللي بديت ما عالجناهاش من اللي بديت، وما معناتها ما عملناش حاجه من اللي بديت وما لقيناش حلول من اللي بديت. راه كنا قبل ديما انسان يعطي قبل يجي يقول لك اعطيه برعتي هذايا، معناتها برنامج ازاله اكواخ، اعطيه يا خويا خلي يسكن، اعطيه كان راسه هي كان راسه. ومن بعد سكنت الاول والثاني والثالث، لان ولات اليوم معناتها مئات الناس من المشاكل موجودين غاديكا، وما فماش حتى حل انه لتحسين البنيه التحتيه. راهو يا حمزه بالحق راهو عديد من المسؤولين ظهروا قبل الثوره وبعد الثوره، وجاوا وشافوا وطلعوا على المرعيه نتاع الحي هذا، وكل يوم يقول لك ها فما حل، تو نشوفوا الحل، تو بعد يجي الحل. ما فما حد شيء. راهو المواطن يقول لك يا خويا اعطيني حتى كياس نعبد، يجي معناتها يقول لك لا انا ما نجمش نعبد كياس ولا طريق وبعد ثاني نعاود نكسره خاطر ما عملتش انا لوناس، ما عملتش كاليزاسيون. يا خويا انت عديل، وهذه مشكلتك انت اللي عندك مهندسين واللي عندك معناتها ناس تفهم تكنيسيان تفهم وتعرف اش انت تعمل، معناتها هذا التبصير تعمل. وفيك احنا حكينا من قبل حمزه، كان تفكر كنا رايحين تو كنا مع تنديه القلائل اللي مش متبنيه، ولا البلديات القلائل اللي مش متبنيه من ديوان الوطن للتطهير، وقاعدين نستنوا في المحطات، وقالوا مشروع نتاع محطه التطهير باش تشمل فيها حي تسوي حي الاضاءه السفلي وحي الزيتين وتيك المدينه باش تكون في المنطقه الصناعيه. مازال نستنى تراسيم قالوا في 2023 و2024 تنقل الاشغال، او مازال ما فما حتى شيء. تويك حمزه نرجع الحي اذا بالسفلي يا حمزه، كما نحكي لك راهو بالحق التذمرات على المواطنين كل يوم بريسك، يقول لك راهو يا خويا راهو ما عندناش حتى حل، شوفوا لنا حل. راهي معناتها المتشاكمين كثرت، فما ناس اللي بالحق راهي خرجت معناتها ورحلت من الحي هذاك، قالت يا خويا ياسر علينا ما نجمش نعيش الوضعيه كيف هذيك مشات، لكن هذا كل ما يمنعش انه التزايد السكاني قاعد وتزايد معناتها العمران كيف كيف قاعد يزيد، قاعد كل يوم نشوفوا احنا في البنايات ونشوفوا معناتها في الحي هذا قاعد يزيد يكبر اكثر واكثرين، لكن ما فما حتى حل. اليوم راهو فما مساعي تعملت في البلديه عام 2018 على اساس انه الحي هذا تقديم ملف كامل هو حي الزيتين لتبناه من قبل وكاله التهذيب والتجديد العمراني لاري، على اساس انه معناتها تتبناها، خاطر قال لك هذا كبير علينا، تجمع كبير برشا ويستهلك لنا برشا فلوس. راهو هذا ما تبعوش ملف، من عادش قاعدين يتبعوا فيه ملف ولا مش قاعدين يتبعوا يا حمزه في الاري، مازال ما فما حتى شيء. اليوم راهو كي نقولوا احنا اذا كان انت تبدا تعبد بشويه بشويه، راهو المشكل موش نتاع اليوم تطح يا حمزه، راهو المشكل هذايا راهو كيما
1: قلت انا راهو حكينا برشا على الحي هذايا
2: تجمعات صحيح، نحكي حكايه زيتين، حكينا على الحي هذايا راهو معناتها راهو اليوم اسمع العباد كي تحكي تقول لك راهو بالحق راهو الحي نتاعنا هو الوحيد. تو خليني نقول لك التجمعات السكنيه والحياة كلها اللي دخلت فيها معناتها البلديه ودخلت فيها المجلس الجهوي ودخلت فيها معناتها البي دي، دخلوا فيها على اساس انه باش يعملوا فيها طريق، عملوا فيها معناتها ماديه، عملوا فيها معناتها الاضاءه، هذا حي الاضاءه بالسفلي معناتها ما دخلوش فيه حتى الاضاءه الموجوده فيه. خليني نقول لك فيه وما فيش، خلينا نحسها شوي. اما المشكل الكبير انه في القانون الصحي الصحي في الطرقات وفي الماديات، معناتها حاجه ما فما حتى طريق. قلت الاخرين فما على الاقل في البرامج الجهويه وفي معناتها البلديه تعمل شويه طرقات، تعمل شويه ماديات، اما الحي هذا راهو ما دخلش فيه بكل. اذا كان انت اليوم معناتها تخلي المشكل يتكاثر، تعرف قداش عنده الحي معناتها 30 سنه او اكثر من 30 سنه، معناتها وتجي اليوم تحب وانت في لحظه بتشتري الكره باش يكلف لك معناتها ميزانيه كبيره وكبيره برشا، راهو لازم على الاقل من الاول راك بديت حتى بالطريق بالحي بالحي، وانت الحي كي حددته غاديك اكيد راك باش تخمم كيفاش باش تعمل له قنوات 100% الصحي نتاعو، عثراء. وهذاك الاشكال الكبير انه يعطي خليه يقولوا عاد خذ قطعه ارض من برا الاكواخ تحل مشكله يا اخي تعمل بعد مشكله اخرى. هاي اليوم راه في اللحظه فيها حمزه ونشوف بها. وكما قلت لك راه حكينا عليه برشا مرات وقلنا راه الحي هذا راه يلزم التدخل العاجل وراه خليه يقول لك راه مقبل الثوره وجاء المسؤولين وبعد الثوره جاء المسؤولين واطلعوا على الحاله المزريه اللي فيه. لكن تطوع يا حمزه ما فما حتى ما عندها نتيجه وما فما حتى حل وما فما حتى برنامج مبدئيا اللي نعرفه احنا وحتى المواطنين ما فماش حتى برنامج معناتها يروح في الافق انه باش تحل الاشكاليات هذه نتاع حي الهضاب. كيف كيف زاد فما تجمعات سكنيه اخرى حمزه نحكيو عليها زاد كيف كيف اشكال كبير وكبير برشا كيما حي الزيتين وحي السنتره بيوتيكا جديده. اما اليوم الاولويه في حي الهضاب السفلي حمزه بالحق راهو وضع صعيب وصعيب برشا الحي هذا. المتساكنين معناتها يتذمروا من الوضع نتاعهم هما مش نستناو احنا توا الحل هو مربوط ديما في اللونات حمزه ديما كل
0: مشكل كبير تطهير
2: في اللونات باش نجم نعمل انا يلزمني نشوف معناتها ومش نميها في صرف الصحي ومش نحطها ومش نبعثها. عندنا استناو قال لك اذا كانت حلت معناتها المشكله نتاع المحطه التطهير في المنطقه الصناعيه بتحل إشكال تحايل الهضاب السفلي. لكن هل نستنوا يا اخويا اعمل على الاقل كان جينا من قبل بالطريق اللي تعمله ولا بالماده اكيد ما نوصلوش للوضعيه هذه يا حمزه. ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله على الاقل معناتها الاهتمام هذا اللي راهو فيه توا كلمات هذوما وراهو فيه معناتها السنين هذه اللي بحي الهضاب السفلي ان شاء الله على الاقل نلقاو نتيجه على ارض الواقع يا حمزه. ما نقعدوش كل مره واحنا نعاودوا نحكيوا على الحي هذا وعلى حي احياء اخرى. ان شاء الله كل خاطر كل بلديه امكانياتها بسيطه. لكن يا اخويا راه نجم نعمل على الاقل طريق زوز نشوف الطريق اللي نجم نعمل على الاقل اللي هو يخلي نقول لك يبدا منفذ على الاقل للمواطنين ولا متنفس صغير للمواطنين اللي يخرج يمشي يخدموا الكليندات اللي مش تقرا معناتها على الاقل اللي ما فيش معناتها برشا اونات اللي اشكال كبير برشا اللي يمشي في وسط الطريق. راهو بالحق راهو وضع معناتها صعيب وصعيب برشا في حي الهضاب السفلي. ان شاء الله يا حمزه على الاقل كيما قلت تتابع البرنامج اللي تبعث معناتها الدوموند اللي تبعث على الاقل للاري باش تدخل في الحي هذا في التجمع السكني هذا الكبير ان شاء الله على الاقل يتبعوا مع الاري تدخل فيه ان شاء الله يمكن فهم امكانيه انه باش يشوفوا حلول القريب العاجل لحي الهضاب السفلي يا حمزه.
1: شكرا لسعة تحية ليك تحية لكل اهالينا في لوتيك في حي الهضاب السفلي وان شاء الله يكون تدخل عاجل في اقرب الاوقات لصيانه ولا تدخل لصيانه الطرقات والبنيه التحتيه بصفه عامه في الحي هذا. مازلنا متواصلين معكم في اللازم 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
3: لازم على اوكسجين افان.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم.
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
1: على www.radiooxygen.tr
2: على www.radiooxygen.tr.
3: اكسجين اف ام
4: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي
5: اخبار اكسجين اف ام.
6: مرحبا بكم في المواد الاخباريه على اكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، تمكنت البارح العشية مصالح منطقة الأمن الوطني في منزل بورقيبة ممثلة في فرقة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على شخص بموحيط إحدى المؤسسات التربوية، وذلك إثر ضبطه متلبس بحيازة كمية من مادة القنب الهندي المعروفة بالزطلة، ويشتبه في أنه كان بصدد ترويجها. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لظاهرة ترويج المخدرات، وخاصة بالقرب من المؤسسات التربوية، حفاظا على سلامة التلاميذ وحماية المحيط المدرسي من مختلف المخاطر. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به وفتح محضر بحث في شأنه من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط مؤسسة تربوية، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة في شأنه حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لمعتمدية منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت والمركب الثقافي الشيخ إدريس، تحتضن مدينة بنزرت فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع، وذلك أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل. ويجمع المهرجان اللي ينتظم على امتداد 3 أيام عدد من العروض والفعاليات المخصصة لمسرح الشارع في إطار تنشيط المشهد الثقافي بولاية بنزرت، كما باش يتم تخصيص دورتين تكوينيتين موجهتين إلى الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال المسرح وفنون الأداء. ويكون الافتتاح يوم الجمعة 2 أكتوبر بساحة فلسطين قبالة بلدية مقر بلدية بنزرت بداية من الساعة 2 بعد زوال. وتأتي هذه التظاهرة الثقافية في إطار دعم الأنشطة المسرحية والانفتاح على التجارب الفنية المختلفة بما يساهم في تنشيط الحياة الثقافية بمدينة بنزرت، حسب ما أفادنا بها الزميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، تحتضن تونس بداية من يوم 29 سبتمبر الجاري وإلى غاية 1 أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيل هيلث كونكت 2026 بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية. ولأول مرة باش يكون في تونس إضافة إلى قادة وصناع القرار والسياسة والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. ويعتبر هذا المؤتمر منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير منظومات صحية رقمية تتضمنها لقاءات رسمية وشراكات فعلية وورشات عمل للانتقال من النقاش الاستراتيجي إلى تطوير وابتكار مشاريع وحلول قابلة للتطبيق في مجالات الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي. وفي سياق آخر، طالبت المساحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، وحذرت من أنه الاستمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ودعت المساحات الخاصة في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة بعد جلسة عامة انعقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يضمن انتظام عملية الخلاص واستمرارية نشاط المساحات الخاصة. وفي سياق متصل، أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة في بيان أصدرته البارح بعد جلستها العامة العادية المنعقدة بتاريخ السبت الفارط، تواصل اضطراب في توفير الأدوية وصعوبة التزود من الصيدلية المركزية، وشدت أنه ضمان توفر دواء واستمراريته ووصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية. هذا ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفروا من شفافية وسرعة ونجاعة، وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية. وفي شأن آخر، التقت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال البارحة العشية بمقر وزارة العدل مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس والوفد المرافق له، وذلك بحضور مجموعة من الإطارات وزارة العدل. ويمثل اللقاء حسب بلاغ أصدرته وزارة العدل مناسبة لاستعراض عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد أهمية العمل على مزيد دعمها وتطويرها في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب لتطلعات البلدين. هذا وتم تطرق خلال اللقاء إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها استعراض مدى التقدم المحرز في إنجاز عدد من برامج التعاون في المجالين القانوني والقضائي والسجني والإصلاحي، والنظر في السبل الكفيلة بالتسريع في نسق تنفيذها. وأعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. وتحت شعار صحتك أولا، تنظم اليوم وزارة الأسرة بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة بكامل ولاية الجمهورية التونسية للوقاية من المخدرات. والقوافل هذه في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من

0: تعمل على تعزيز خدمة القرب من اليافعين والشباب والأسر في محيطهم والاستماع لمشاغلهم وتعزيز وعيهم بمخاطر المخدرات ودعم قدرتهم النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وعلى الصعيد الدولي، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البارح بقرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية في جنوب غرب إنجلترا. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران تتوقع اليوم ثلاثة رد أمريكي على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا البارح عن وفاة الشخص إثر انهيار سقف منزله في تراغن بعد تساقط كمية هامة من الأمطار. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تسجل درجة الحرارة اليوم 23 سبتمبر ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. ويتميز الطقس بسحب عابرة على كامل البلاد وين تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار المتفرقة والضعيفة. أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بالسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: التحتيه وضعيه بيان سور الاحياء وين تنجم توصل وين وصلت الوضعيه نتاعهم. على هذه باش نزوركم الحي الوفي ويطالبوا لهذه باستكمال اشغال التبليد. هذا معنا خالد الهدي ناخذ معك اكثر توضيحات. خالد مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك حمزه، تحيه ليك، تحيه للساده المستمعين ومستمعات تبعك اوكسجين. اكيد اليوم نحكيو على حي الوفاه ومطالبه بعض الاهالي وبعض يعني المتساكنين اللي في نهج هو محاضي للطريق الوطني عدد 11 اللي هو في وسط حي الوفاه، هو ضمن اشغال مشروع وكاله التهذيب والتجديد العمراني. دونك المشروع هذا مشروع متكامل، فيه تنوير، فيه تبليط، وفيه تطهير، ايضا فيه حتى الربط بشبكات الشبكات التطهير او الماء او الضوء او ما ذلك. دونك المشكله وانه عدم اتمام تبليط الشارع الرئيسي، وزاد كيف عدم ربطه بشبكات التطهير، خاصه عدد من المنازل في منطقه في نهج هذا يعني بطول 130 140 حوالي 140 متر. دونك خدم الشطر نتاعو والشطر الاخر، بما انه فما جزء هذا الاخر اللي هو فما حاجه تعيق هل المشروع ولا استكمال هل البارتي هذه من الطريق هذه والنهج هذا. دونك اللي هو فما عقار موجود حائط تسبب في غلق شطر الممر هذا المخصص لمد شبكات التطهير وايضا التبليط هذا. دونك توجهوا الاهالي وانه قدموا بطلب للبلدية وقرار هدم، تمكنوا من أخذ قرار هدم من بلدية بنزرت في أكتوبر 2024. بعدها بعد يقولوا هما يقولوا أنه الأهالي أنه فما مماطلة وكذا، البلدية ما نفذتش. بعد تنفذ في ظرف يعني في 2025 تمكنوا انه المشكلة هذه قالوا انه تحل، لكن ما تحلش، انه بعد تنفيذ هذه ظهر تنفيذ جزئي بعد اللي قالوا انه مشاو للمهندس وانه باش يكمل، ولا اللي متابع المشروع هذا باش يكمل المشروع هذا لإتمامه تبليط والربط بالشبكات. دونك قالوا لهم هذا تنفيذ او تنفيذ جزئي، صار على السور برك ما صارش على الكاش وصار على الاساسات. دونك هما رفضوا انه مواصله العمل بحجه عدم استكمال قرار الهدم من طرف بلديه بنزرت. هما من بعد زاد كيف حاولوا انه اخذوا المبادره اخرى، مشاو للبلديه وقدموا مطلب بتنفيذ باستكمال تنفيذ قرار الهدم. فهمت؟
0: شكون هذوما؟ شكون اللي قدموا المطلب يا خالد؟ شكون اللي قدم؟
1: اخذوا فيه قرار
0: خالد. ما نعرفش تسمع فيا ولا لا؟
1: نعم
0: تسمع فيا خالد؟
1: اي نعم. شنو
0: نتفاعلوا مع بعضنا؟ قلت لك شكون اللي قدم قرار في استكمال مطلب في استكمال قرار؟
1: هما بيدهم المواطنين اللي هما موجودين على النهج هذا.
0: باه، يعني المقاول ما دخلش روحه، قال لك انا ما نخدمش تونكل الحيط مازال غاديك.
1: تونكل اساس ما تنحاش.
0: باه اوكي.
1: يعني هو يقول لك انا هدم كامل، يعني تتنحى الاساسات وتتنحى السور، لكن هو التنفيذ نتاعه تنفيذ جزء. دونك عملوا مطلب في استكمال تنفيذ القرار الهدم يكون هدم نهائي.
0: باه.
1: التو مازلت ما فماش الحكايه هذه، وما فماش انه استكمال هل تنحيه الاساس وازاله الحائط بكامله. دونك تم ازاله، لكن الحائط برك مازالوا الاساسات موجودين، وهذا يقولوا هما اللي هو مثل اختار كبير على الاولاد نتاعهم، ومثل جدا كيف قال فما حفر واتربه وركاب، وقال لك الشارع هذا لاكثر من شهرين ونص هكاكه، اللي من بعد جاوا نظفوه واحد وكل شيء، هما الاهالي نظفوه بعده الأتربة هذية وحاولوا أنه غطوا الفوس اللي موجود في أمريكا. هو بيدو اللي عنده المنزل هو بيدو ما عندوش ربط بالشبكات يعني يعني في عوض هو يكون متعاون دونك دونك هو بيدو هو بيدو يعني ما عندوش ربط بالشبكات في عوض يكون متعاون هو على خاطر مصلحة كاملة للمواطنين الكل دونك هو بيدو بقى في الإشكالية هذه به يقول الزيدي كيف كيف آخر التطورات مشاو البارح ولا ود البارح مشاو قابلوا ولي بن زرت وقال استقبلهم ولي بن زرت برحاب الصدر وقال هذا مش معقول وإن شاء الله طبعا نشوفوا الواحد وما ماذا بهم وأنه يوصلوا صوتهم أنه يزيد يأكدوا أنه الاستكمال والمطلب نتاعهم وهو استكمال أشغال وكالة التهذيب العمراني في الشارع هذا هو بعض زاد ما ننساوش راهو فما نقاط أخرى زاد كيف كيف ماهيش مستكملة دونك ماذا بهم وأنهم هما يكملوا لهم الطريق هذايا خاصة وأنه بقاو هما برك أنه حتى في فصل الأمطار مشكلة كبيرة طبعا وزاد كيف كيف فما حاشيتهم يعني الأوساخ نتاع الصرف الصحي وبرشا حاجات دونك يقولوا أنه ماذا بهم ولي بن زرت يتدخل ويحاول وأنه يكون استكمال هما خايفين وأنه الاستكمال ما يتمش فهمت يعني هما يقولوا أنه تمشي مدة كبيرة وينساوها الحكاية وما تتعملش وإحنا ما نكونوش يعني عاملين ضغط على الواحد باش ما نضغط وكذا يولي هما بيدهم يقول لك كهو ما فما شيء دونك ما نكملوهاش وكهو استكملوا المشروع وفي لمن في لمن دونك هما ماذا بهم وأنه يكمل المشروع هذا ويكمل الستين متر ولا سبعين متر اللي مازلت
0: واضح. شكرا خالد يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. تحية كبيرة خالد هذه تحية كبيرة زادة كيف كيف كل أهالي حي الوفاة في انتظار بيان سور التدخل لإتمام الأشغال. مازال متواصل معكم فلازم 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا بعد شوية نحكيوا على يوم مفتوح في نادي التنس في بنزرتنا لحد تزامنا مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 26/27 كل التفاصيل على بعد شوية على أكسجين أفهم فلازم لازم مرحبا بالجميع.
2: لازم على أكسجين أفهم. كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا رأس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: لازم على أكسجين
2: فم. أكسجين فم ماشي معكم في لازم. مرحبا بالجميع. كما قلنا حديثنا باش يكون على ليدي تنس ببنزرت. موسم جديد يبدا في التنس كلوب في بنزرت 26-27 مع بدايه الموسم. تحلت باب التسجيل، تحل باب التسجيل ولا ليزانسكري بالنسبه للناس الصغيرات سواء القدم ولا الجدد اللي يحبوا يلتحقوا بالنادي ويحبوا يتعلموا التنس. وباش يكون فما كالعاده السلسله نتاع الايام المفتوحه اللي تعودنا بها مع نادي التنس ببنزرت باش تكون متواصله. والمره هذه باش يكون الموعد نهار الاحد هذا 4 اكتوبر 2026 كالعاده باش يكون حاضر نجم التنس التونسي نمالك الجزيري. باش يكون حاضر في الـ في الـ في النادي. دونك مهم برشا تواجد نمالك قدام الصغيرات وقدام الناس المغروبة برياضة التنس، وانه يحكيوا معاه ويسمعوا من عنده ويلعب معهم هكا شوية وفازات تصير هكا مع مالك اللي تجم بالحق تحفزهم شيش ميالو مسيرة ان شاء الله تكون ناجحة كيما مالك ويمكن حتى اكثر من مالك. ديما يقول هكا يقول ان شاء الله صغيرات تعمل اكثر من اللي عملته. انا دونك حاضر معنا دكتور نزار العنابي رئيس نادي التنس ببنزرت ناخذ معاك اكثر تفاصيل. دكتور مساء النور، مرحبا بك.
3: بخير حمزة مرحبا بك، مرحبا بالضيوف في البلاتو وكيف المستمعين اكسجين اف ام.
2: شو حالك دكتور؟
3: والله الحمد لله.
2: دونك موسم نسمع فيك.
3: حبيت دونك نتواصل معكم باش نوصل دعوة للجميع الحضور لي جورني بورت اوفيرت اللي منظمها نادي التنس ببنزرت اللي ولات كما قلت توا ولات عادة في كل بداية موسم رياضي. دونك شو تصير ان شاء الله الاحد القادم لو 4 اكتوبر ابارتيغ من 9 متاع الصباح في النادي. دونك ان شاء الله تكون ناجحه
2: بالضبط. قبل كل شيء ساعة موسم جديد ولا سنة رياضية جديدة. دونك اوتوماتيكمون لهنا نحكيو على ليزانسكري تتحل بالنسبة سواء لابناء النادي ولا الناس الصغيرات تحب تلتحق بالنادي. دكتور ومهم برشا انه ديما نقولوا انه صغير يعمل سبور وخلي صغيرك يختار هو السبور اللي يحب عليها، مش لازم الناس كل لازم كنا فوت ولا كنا باسكيت، خلي صغير هو اللي يختار سبور. واليوم الناس مغرومة بالتنس، ديما لا نمشيو معاهم في الرياضة هذه.
3: كلامك معقول حمزه. دونك هو الهدف نتاع الجورني بورتوفيرت هو دوبل. دونك اولا هو التعريف بالنادي في حد ذاته اللي هو نادي عريق في كلوب امبليماتيك في بنزرت عام التسعينيه تو احنا نتاع النادي السنه ان شاء الله نحضروها من هنا لاخر الموسم اللي هو سان كلوب افيلي الفيدراسيون تونيزيان دو تنس اللي هي حاجه مهمه ياسر. دونك ثم دي غارونتي دو فورماسيون، دي غارونتي في الروزنامه في لي انستالاسيون في كل شيء. دونك النادي هذا خرج ابطال كبيره برزهم البطل نتاعنا مالك الجزيري بالطبيعه، وعندنا ابطال صغار توا طالعين في جرتو على غير محمود شتوان وسبع صاحبيني ومعاذ سويدي، وعندنا ابطال اخرين صغار توا طالعين في الجره. دونك النادي موجود وراء البلديه الكبيره وسط البلاد. المنشات في بالك بيهم حمزه وقعت صيانه نتاعهم بصفه كبيره ياسر الفتره الاخيره قبل الاي تي اف. دونك النادي وعندنا الاطار الفني جديد اللي تحط تحت ذمة الصغيرات، إطار عنده أوين أبخوش بيداغوجيك اللي حبينا يعني نحسوا بها أكثر. دونك باش نكونوا قراب أصغر قراب أكثر للصغار، نعديو لي ميساج اللي هون اللي بهم الفايدة اللي يزم يتعديو لهم، ونحاول تكون إحاطة باهية بالصغيرات نتاعنا. في ثانيا هي الحاجة المهمة إنه هو نعرفوا باللعبة. دونك الهدف نتاعنا انه نعرفوا باللعبه، لعبه التنس اللي هي اكسيسيبل، اهم حاجه اكسيسيبل للناس الكل مش حكر على حتى.
2: نقف عليها النقطه هذه دكتور. يعني اليوم كي نقولوا ديما في مخاخ الناس انه الفوت ما فيش فلوس وما يتكلفش فلوس بلوتو، ولا الهول ما يتكلفش فلوس، بار كونتر التنس يقول لك يتكلف برشا فلوس. الفكره هذه بتاتر عندنا ما نحكيو فيها، عندنا ما نتناقشوا فيها اليوم دكتور.
3: هو ليه فيها هذا النقاش نتاعها التطوير، هي احنا نقولوا بالاكسيسيبيليتي ديجا النادي موجود في وسط البلاد، لي دووا دانسكريبسيون ماهمش حاجه كبيره ياسر، فما دي فاسيليتي في كل شيء، ما فماش يعني البدو نتاع السبور كسبور اكسيسيبل يمكن حتى اقل من من من, من دي سبور اخرين. بعد في مراحل اخرى تولي تدخل الفيدراسيون التجميليه اللي تعاون فما منظومه كامله تجم الدز الصغير باش يوصل يعني المرحله كما نقولوا دو بيرفورمانس اللي كتجي بروغريسيفمون. مي كخطوه اولى راهي يعني البيبان محلولة
2: مبالغ مش كبيرة رأيتها مش بطريقة اللي ناس تخيلتها نتاع تنس رياضة للطبقة معينة
3: تنحكي على البروموسيون وكل شيء دونك لي بي اكسيسيبل وافيك دي فاسيليتي ما فيهم حتى ما فهم حتى مشكل. ماذا بينا صغيرات الكل اللي هما مغرومين باللعبة ماذا بينا ناخذوهم ما خذوه حتى حد على خاطر مشكل كسوا فينانسي ولا ماتريال ولا اللي هو فهمت. دونك احنا عندنا الديسبوزيسيون باش ناخذو الصغيرات اللي نجمو ناخذوهم اللي فما امكانيه باش ناخذوهم عندنا حتى اشكال. وهو كسبور سي ان سبور على باز انديفيدويل وفيه بارتي فبتنجم يكون زاد بارتي زاد بار ايكيب خاطر احنا في وسط النادي فما دي كومبيتيسيون تتلعب بار ايكيب اللي تعلم كيما نقولوا ليسبري ديكيب. واهم حاجه هو التعويل على الذات الثقه في النفس احترام المنافس المثابره اللي هما هذوما سي دي برانسيب دي فالور اللي تبني شخصيه الصغار. دونك هذا هو الهدف دونك انه الاحاطه بالصغار هذوما وتعطيهم دي فالور اللي هما يقعدوا من حتى نهار اخر كسوا كمل هو في الكارير نتاعو في التنس كسوا ما كملش في الكارير نتاعو مش يعني في حياته الخاصه وحياته في المجتمع.
2: بالضبط. دونك فرصه باش نهار لحد الناس كل تكون في التنس كلوب ولا نادي التنس في بنزرت يعني اليوم بالضبط باش نحكيوا عليه دكتور. ما فرصه باش زاد لي بارون اللي يسمعوا فينا واللي في مخاخهم زاد يقول لك لا التنس غالي وفحكر على طبقه معينه وكذا كما سمعتوا دكتور يقول لك لا بالعكس تجمو تجيو بحذانا وتشوفوا تكتشفوا وتشوفوا الاسعار اللي مش كبيره. وانا نعرف اللي الاسعار مش كبيره لانه كنا نغزل المونطون على عام كامل ما يتسميش كبيره. واليوم حتى الرياضات الاخرى نحكيوا رخاص ولا مش غاليين ولا يتكلفوا برشا فلوس على صغيره.
3: احنا كنجيو نشوفوا فين المهم 50 دينار بار موا ابري
2: بالضبط اللي هي 50 دينار بار موا اليوم ولينا ندخل فيها في رياضه اخرى اللي من المفروض بلاش معناتها
3: فوالا. دونك احنا ديجا عاملين دي بروموسيون تنحكي عليهم حتى في الماتيريال حتى في لي زانسكريبسيون حتى في لي زادولت حتى اللي يحبوا يجيو يلتحقوا بينا. دونك احنا البرنامج بالنسبه للجورني هذه اهم حاجه
2: على حد
3: احنا ضيف شرف اللي هو ولد النادي اللي هو البطل التونسي والعالمي مالك الجزيري اللي نحب نشكره بصفه خاصه على تلبيه الدعوه اشاك فوا. الحق كل ما نقصدوه ما يخيبنيش يعطيه الصحه وبارك الله فيه ونعرف اللي عنده التزامات مهنيه كبيره واشاك فوا نقصدوه الحق ما يخيبنيش. واحنا بالنسبه لينا الوجود نتاعو مهم على الاخر على خاطر شي هو يدون ليكزامبل بور لا جينيراسيون فيتور وباش يكون هو معانا باش يشرف على الانيسياسيون مع الصغيرات اللي باش يكونوا موجودين معانا بالطبيعه بمساعده الفريق التقني اللي موجود في الكلوب مع الاولاد النادي اللي باش يكونوا موجودين وباش تكون فما مع هذيك انيماسيون كبيره فما دي نيميرو تاع السيرك تاع باباروني جاو عاملين وفرحوا بهم الصغيرات برشا فما ميوزيك مع دي جي روف ماتري وعنا طومبولا مع بارتنير نتاعنا الزبير قلت الزبير ما تحبوش برشا البروموسيون يبقى. دونك مهم يكون البرنامج شامل فيه برشا حاجات باش تكون جو كبير باش تكون انيماسيون كبيره ان شاء الله في النادي. والهدف من هذا الكل هو انه نحاولوا نستقطبوا الصغيرات هذوما الكل باش يكونوا فما كما نقولوا الكوتي سبورتيف والتعطير نتاع الصغار هذوما الكل يكون في بلاصه كما نقولوا عندها المؤهلات اللي هي باش تخليهم اونتر دو بون ما ان شاء الله.
2: بالضبط.
3: دونك البروموسيون تحب نحكي
2: عن
3: دي بروموسيون بيرين. دونك عندنا بور لي انسكريبسيون عندنا دي بروموسيون بور لو ماتيريال عندنا زاد دي بروموسيون دو 20% على لي راكيت على لي زيكيبمون. دونك باش تكون يعني فرصه باش اللي عنده كما نقولوا صغيرات يحب يحطهم في في في في في كلوب باهي ويعملوا رياضه ويتلاقوا بهم وكل شيء تكون فما العوامل الكل تكون متوفره.
2: الصبحيه
3: صباح 9 تصير بنظري من 9 تاع الصباح حتى الماضي ساعه نعرف لحد الجاي ان شاء الله لو 4 اكتوبر ان شاء الله. دونك مرحبا بالناس الكل صغار وكبار في ناديهم نادي التنس بمنزرت نهار لحد 4 اكتوبر باغتيغ دو 9 دو ماتان. علاش ذلك اكتشاف ابطال المستقبل في النادي حاجه مهمه. دونك لاكسي لي غراتوي بالطبيعه وجست تنس سبورتيف للصغيرات اللي يحبوا يلعبوا لينيسياسيون ما غير ما حتى يجيبوا الراكيتات اشياء عن راكيتات في الكلوب نجمو كو لي فورنير يا با دو بروبليم دونك جست يجيو بحذانا ويتمتعوا واللي يحب يقعد بحذانا مرحبا بيه
2: بالضبط. وحكينا على مايكل جزيري والكارير الكبير نتاع مايكل جزيري ما اليوم على الاكزامبل في الكلوب اللي هو اصغر برشا ومزيكي بدا يتسمى مسيرته واليوم ربي وفقه موجود في المنتخب الاول لتونس منتخب الاكاب اللي مازال يلعب كوب ديفيس مع باكستان نحكي على محمود شتوان. دونك هاو اكزامبل من بنزرت من تنس كلوب بنزرت ومازال صغير مازال كي بدا كارير 19 18 سنه دونك اليوم هاو اكزامبل سويفرز هذا كيف كيف راهو قادرين باش نعاودوا مسيره مالك وغير مالك معناتها اليوم وانس وغيره معناتها
3: محمود شتوان مثلا اكزامبل للمثال نتاع مالك نجم ان شاء الله قلت ربي نعاودوا نكرروه اللي يجم يخرج من نادي تنس بنزرت يخرجوا لنا ابطال جدد. محمود بارك الله عليه لي بيرسيفيرون لي تالونتيو وصلنا تويكا لي كونفوكاسيون كوب ديفيس في العمر نتاعو اللي هو بالنسبه اللي هو بالنسبه للنادي نتاعنا انجاز كبير ياسر ومزلنا نسمعوا منه اكثر برشا برشا برشا انا نعقد ربي نتوقعوا منه باش نوصلوا معاه الابعد من هكا برشا هو يبريفوا دو فير اون كارير بروفيسيونيل احنا ان شاء الله نكونوا موجودين معاه وباش نازروه وباش نعاونوه مع لابور دو لا فيدراسيون اللي نشكروها برشا برشا زاده خاطرش يلزم فما سوتيان من الفيدراسيون تكون فما اون بوليتيك اللي هي تدز
2: تشجيع اكزاكتومون بالضبط
3: العالميه للسيركوي بروفيسيونيل
2: بالضبط. يعني مالك اليوم عباره قلت مالك محمود اليوم عباره تحط على السكه ولتو الخدمه عنده هو وهو لازم يخدم ولازم يثابر اكثر باش يوصل وهذا كله باهي للكلوب باهي البنزرت معناتها دكتور وباهي لتونس
3: هذوما الامثله اللي هما يلتير فيغ لو دونك هذوما الامثله اللي صغار كي يراوهم كي يجيو صغار يراو محمود ويراو مالك ويراو هذوما هما الامثله اللي حاشتنا بهم اللي هما باش يخليو الصغار يامنوا اللي تجم تكون فما حلمه تجم تكون عندك حلمه سبورتيف تجم توصلك وحتى كان وصلت سبورتيفمون فما دي فالور وفما حاجات مهمه يعني اللي هما التنس يعديهم لك تجم هذوك هما بيدهم يعاونوك في حياتك نهار اخر.
2: واضح شكرا دكتور يعطيك الصحه دكتور نزار النبي. دونك كما كنت تسمع في دكتور يقول لك رونديفو نهار الاحد ان شاء الله 4 اكتوبر الموعد باش يكون في نادي التنس في بنزرت يوم مفتوح باش يعملوا فيه جو صغيرات يتفرهدوا فيه يكونوا زاد اقراب كيف كيف البطل التونسي بطل التنس التونسي والعالمي مالك الجزيري يسمعوا مالك يحكيوا مع مالك يلعبوا شويه مع مالك. دونك قال نمشيو تونس سبورتيف سيرتو الصغيرات اللي باش يلعبوا وباش يبداو يدخلوا بشويه بشويه من غير ما يزو حتى شيء جوست يلبسوا لبسه تاع الرياضه ويمشيو ميم طون لي بارون معاهم بيان سور باش ياخذوا فكره باش يحكيوا مع الاداره يشوفوا معاها. وكما سمعتوا تنيس اللي يقول لك غالي غالي غالي تنيس يقول لك انا اليوم الانسكري في العام بمعدل 50 دينار في الشهر اللي اليوم ندفعوا فيهم قاعدين في الفوت في تونس ولينا وفي الهوند في ليز اكاديمي وفي الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه كل شهر يدفعوا فلوس قد تكون يعرف عليه لي بارون الاولادهم اللي يشوفوا بعد يوصلوا شوف ما يوصلوش معناتها ريسبو الكل تقريبا ولات فيها برشا دفعنا فلوس من اللي كانوا رياضات هذوما سوديزون الشعب ورخص. زين توصي معكم في لازم 31 10 98 باش تفعلوا معنا مرحبا بالجميع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: لازم على أكسجين الفاضي. السلام عليكم يا خير. لازم قبل ما نختم قاعدين نتابعوا في مباريات تصفية كأس أمم أفريقيا سيف جي 27 اللي بشي يكون في كينيا تنزانيا وكينيا تنزانيا وأوغندا. دونك الفرق العربية تقريبا كل قاعدة تلعب توا. منتخب جزائري في 24 دقيقة لعب خاسر 2 بلاش ضد البوراندي. معناتها راهو ماهوش كان تونس, معناتها الفرق الكل اليوم لازم تزيد تخدم. سنغال في المباراة الأولى زاد كيف متعادلة صفر مقابل واحد مقابل واحد عفوا منتخب السنغال. وما أدراك منتخب السنغالي بطل إفريقيا, معناتها يلقى روحه متعادل اللي هو في المباراة اللي فاتت يلعب ضد منتخب موزمبيق تعادل معها 1-1. أنتو كاتزير في درجين لعب خسر 2 بلاش مع البوراندي. هدف فارس الشعيبي محترف انترخت فرانكفورت ضد مرميه في الدقيقة 5 و10 جيرام موغيشا يزيد الهدف الثاني البوراندي. دونك نلعبوا في 25 دقيقة تزير خسر مع البوراندي 2 بلاش. حتى البوراندي هذه اللي كنا الكلنا نربحوها بالستة وبالسبعة كيفنا كيف تزير كيف المغرب اليوم كلهم تطوروا الفرق الافريقية, وهذا يفسر راهو فقط فرق شمال افريقيا هي اللي لازم تزيد تخدم باستثناء بطبيعة المغرب والبرفورمانس تاعهم فيها. فرق بقية القارة الافريقية راهم تحسنوا على الاخر على الاخر. لوزوتو متعادلة مع المغرب وما ادراك خمسة مرتبة خمسة عالميا المغرب. لوزوتو في 25 دقيقة مزات متعادلة 0-0. السنغال ربح اثيوبيا في اثيوبيا 1-0. الكومور ربح ناميبيا 1-0. ناميبيا البرفورمانس الكبيره اللي عملتها في كوب دافريك وربحتنا في الكوب دافريك نتاع الكوت ديفوار. منتخب ناميبي تحسن تطور في اللعبه نتاعو. خاسر حاليا مع منتخب جزر القمر والكومور 1-0. ومصر مع جنوب السودان في 26 دقيقة لعب متعادلة 0-0. وموزمبيق ربح السودان 1-0. هذو ما النتائج بالنسبة تصفية كأس أمم أفريقيا 27 بلوتو اللي مش تكون في ثلاثة دول تنزانيا وغندا وكينيا. نعود نذكر 2-0 البوراندي قدام الجزائر, 1-0 السنغال على اثيوبيا, 0-0 ليزوتو مغرب, 0-0 جنوب السودان المنتخب المصري. مباريات هذوما تفرجوا فيهم على قنوات البين سبور. معهم نوصل الاخر لازم لليوم تلقاو كل المداخلات على الصفحه كالعاده اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي. ميرسي عبير, ميرسي الياس, ميرسي ليكيب الكل, ميرسي ريحه في تنسيق مكالماتكم الهاتفيه, والفجندوبي في رئيس التحرير, حمزه تايشي معكم كوتي ميكرو. تلقاو في موعد قادم, شيء طيب الجميع.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذانا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فنح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتر الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكران وأغلى كومبليمان أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57-039-00
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتوياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
4: تسمى المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا ومتأكدة صوتي بيش يوصل مزمان الوصول تحبك أكسجين FM

0: اثنين يتبع الضمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
0: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في بخومي شواء من قديم الزمان. دول ساندويتش، غلياج، فاقلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو. جوب بلانيار، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. TPM مغراوي variété disponibilité et garantie de vente toute l'année.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، إبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة.

0: pour CGF. Défilé de mode, cérémonie de remise des prix, distribution des diplômes ou sahara khitamiya istithnaïa. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر كأس بنزر للحلاقة تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
1: أوكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
2: أوكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: على www.radiooxygen.tr.
3: أوكسجين فام.
4: أوكسجين فام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أوكسجين فام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أوكسجين فام. على الصعيد الجهوي يطالب عدد من متسكني حي الوفا ببنزرت باستكمال أشغال تهيئة وتبليط النهج المحاضي للطريق الوطني عدد 11 المدرجة ضمن مشروع برنامج التنمية المندمجة. وأوضح الأهلي أن الأشغال توقفت قبل استكمال النهج وذلك بسبب إشكال مرتبط بعقار وحائط كان يمثل عائقا أمام مواصلة الأشغال ذلك رغم صدور قرار بالهدم مؤكدين أن التنفيذ لم يكن كاملا. وأكد المتسكنون أن توقف الأشغال خلف حفرة وأتربة وردما بالنهج مما صعب حركة المرور وأثار مخاوف خاصة على سلامة الأطفال واضطرهم إلى فتح ممر مؤقت على نفقتهم الخاصة. هذا وقد توجه ممثلون عن الأهلي مؤخرا إلى ولي بنزرت وسلموه ملفا يتضمن مختلف الوثائق المتعلقة بالإشكال مطالبين بتدخل تسوية الوضع واستكمال الأشغال وإعادة النهج إلى حالته الطبيعية حسب متابعة خالد الهذلية. الصعيد الوطني كدا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري معز زغدان أن قطاع تربية المشي يواجه صعوبات عديدة أبرزها التغيرات المناخية ونقص التساقطات وارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة ما أثر على مردودية المراعي وتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية. وشدد في تصريح إذاعي خلال حفل اختتام الدورات التكوينية التي أنجزها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس في قطاع تربية المشية على مزيد الاشتغال على الزراعة العلفية التي تشهد نقصا مؤشرا إلى أهمية الدور الذي يجب أن يطلع به ديوان الأعلاف مع ضرورة توفير الأعلاف المدعمة خاصة الشعير والأعلاف الخشنة. وفيما يتعلق بالاستعداد لعيد الأضحى وتوفير الأضاحي أكد أن الإشكالية أصبحت قائمة في توفير الأضاحي مشددا على أن منظومة الأضاحي لا يجب التعامل معها بمنطق الطوارئ. وأكد أن معالجة هذا الملف تتطلب وضع برنامج يمتد على 5 أو 6 سنوات وذلك بهدف تعزيز صمود منظومة تربية المشية والحد من تأثيرات التغيرات المناخية والاقتصادية عليها. في خبر آخر أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بمناسبة المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بالعاصمة عن مشروع يتمثل في إنجاز قاعات قسطرة وتركيز آلات للتصوير بالرنين المغناطيسي بكل الولايات ذلك بشراكة وتمويل من البنك الدولي. وأفاد وزير الصحة أن تونس تسعى إلى تطوير خدمات المستشفى الرقمية وذلك لتحسين الخدمات الصحية إضافة إلى استكمال إنجاز المشاريع الصحية التي رصدت تمويلتها مشيرا في هذا الصدد لأن مستشفى الملك سلمان يشهد تقدما. وفي أبرز أخبار العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة عسكرية تابعة لها اليوم ومقتل 6 أشخاص من أصل 7 كانوا على متنها وأوضحت وكالة إنترفاكس في خبر لها أن التقارير الأولية أرجعت أسباب سقوط الطائرة العسكرية إلى حدوث انفجار في وقودها. وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة المنكوبة وهي من طراز T-154 تصنف كطائرة ركاب نفاثة مزودة بثلاثة محركات. وأضافت المعطيات ذاتها أن تاريخ هذه الطائرة يعود إلى سبعينات القرن الماضي خلال الحقبة السوفيتية. هذا ولا يزال الجيش الروسي يستخدم هذا الطراز لأغراض النقل في الوقت الراهن. نهاية هذا الموعد الأخباري، نتولكم عوض فالعوني في الختام. يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبونا تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بنا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. تحيتنا للجميع، تحيتنا لكم سيدة المستمعين والمستمعات. مرحبا مرحبا، موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجة، على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين فام، بالصوت العالي. نسلموا برشا للناس اللي قاعدة تسمع فينا في كراهبها، في خدمها، قاضي ربي مش يخدموا، مروحين من الخدمة ولا مروحين من القراية. إن شاء الله ربي مع الناس الكل اللي معدين موجتهم على موجة إذاعة أكسجين. برشا فقرات، برشا أخبار، برشا اكتواليتي، برشا موزيكا تستنى فيكم في برنامجكم صيف على الموجة من توا حتى للستة. معايا رانيا ترابلسي، مرحبا.
1: مساء النور عواطف، مساء النور سيد المستمعين، تحية لهم وين ما هما قاعدين يسمعوا فينا. إن شاء الله ربي يعديو معنا شوية مزيانة. سمعتي من زمان فيهم برشا أخبار، تلقاو الموزيكا وبيان سور ونحكيو في برشا مواضيع مهمة.
0: تري بيان، مهم برشا. دونك مالكم كان تعدوا الموج علينا وتسمعونا وما تبعدوش لبعيد، راجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجه.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اسمعي يعني متابع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوار من قديم الزمان طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريلي جوب كونيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه انغلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون ادغا فاسيال مكياج ايشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو
4: شكون معايا؟
3: أنا أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23 232 0 65 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل كلام ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، تروفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

التسجيل مفتوح، ما تستنش للأخر وأحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.

0: شفنا الحقيقة عديد اللافتات والشعارات اللي ترفعت اليوم من قبل التلاميذ المشاركة في النادي هذايا. شفنا زيدا مشاركة دار الثقافة برأس الجبل، أيضا زيدا شفنا أعوان شرطة المرور برأس الجبل مركز رأس الجبل، وأيضا زيدا الإطارات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل كانوا مشاركين في النشاط هذا. ما ننسيو زيدا اللي النشاط هذا من تنظيم جمعية الوقاية، جمعية الوطنية الوقاية من حوث الطرقات ببنزرت، وأيضا فوج الكشافة، فوج رأس جبل إلى الأحمر، فرع رأس جبل، كيف زاد نادي التربية على المواطنة وكل الأطراف المدخرة في الموضوع هذا. ومهم رأوا أنه اليوم نحن نحكي على يوم السلامة المرورية برأس جبل ونخدم أكثر أمام المعاهد والمؤسسات التربوية، حتى اليوم هو الأكثر ممكن الحوادث القائمة هي أمام المؤسسات التربوية. ما ننسى زاد الطرقات العادية الوطنية والجهوية، لكن زيادة الحذر يكون أكثر أمام المدارس، خاطر نعرفوا أنه فما برشا مدارس البيبان نتاعها الرئيسية طول على الشوارع الرئيسية اللي يخلي برشا صغار يخرجوا طول لجراوية قور روحهم في الكياس ما يفهموش شنو قاعد سوا. الحقيقة شفنا صور مزيانة، شفنا نشاط ياسر مزيان اليوم، وأنه الصغيرات هما اللي يعني قاعدين في الكياس وما اللي يساهموا في حركة المرور في إيقاف السيارات، أيضا زادة في التوعية على خاطر اليوم نحن كنحكيوا على نشاط كما هكا، نحكيوا بالأساس على التحسيس والتوعية بالنسبة للصغيرات، والصغيرات هم بدورهم يوعيوا الكبار اللي هم أصحاب العربيات وإلا أصحاب الدراجات النارية. صغار اليوم لازم تكون عندهم مثل هذه النوادي في المؤسسات التربوية، على خاطر اليوم راو التوعية في مجال السلامة المرورية راو مهم جدا، يخلي اليوم وأنه الصغير يفهم كي يبدأ هو في الطريق ما يبدأش يمجوستها وكي يمشي يبدأ فيهم اللافتات اللي تعرضوا شو ما نبايك ذكم شنو اللي فيهم الكياس كوقتش يزمني أنا كمترج نشق الكياس وإلا ما نشقش، وين نجم نشق وين لي برشا حاجات اليوم تخلي وتنمي قدرات الصغيرات وتخليهم الحقيقة اليوم يفهموا يكون عندهم دور فعال في التوعية والتحسيس سواء أصدقائهم اللي مشاركين في النوادي وإلا زيدا لمستعملي الطرقات. دونك هذه مساحة النشاط هذا وإن شاء الله زيدا نشوفوه متعمم في كل المؤسسات التربوية.
1: وي جوستومون مهم برشا التوعيه والوقايه من حوادث الطرقات اللي هي افه كبيره برشا الحقيقه ملغوزمون اليوم تهدد الناس الكل سواء التلميذات اللي يقراوا واللي يتعداوا على محيط المؤسسات التربويه، زاد كيف ملغوزمون نشوفوا التهور اليوم في السياقه، كل هالممارسات هذه لازم التصدي لها من خلال مجموعه من الممارسات اللي من بينها كما شفناها اليوم اللي هي نوع من بين انواع الوقايه اللي هي التوعيه الضروريه. نحكي زاد على أفة أخرى رانيا لا تقل أهمية عن بقية الأفات اليوم اللي تهدد المجتمع، أفة المخدرات، ومن المخدرات باش يهزنا الحديث على الجرائم الفظيعة اللي قاعدة ترتكب اليوم في معنى المجتمع التونسي وتسمع بعد ولا محل ما فما حتى شيء بلرة والعنف ولا الاغتصاب ولا أي حاجة، ما بعد وقت اللي تصير هكا الأبحاث الشاملة وكل يقول لك تحت تأثير مادة مخدرة تحت تأثير المواد الكحولية، لكن يبقى بخلاف هذا سواء فما تأثير متاع مادة ما فماش تأثير، فما جريمة فظيعة مرتكبة في المجتمع التونسي في حق الصغار في حق المراهقين في حق القصر في حق الناس بالحق الكبار، فما حتى شفنا كبار في العمر عمرهم 80 سنة وأكثر اليوم كانوا عرضة لها البشكل هذية. ما نباتوش برشا معناها أكيد السادة المستمعين يعرفونا على شنو نحكي، ونحكيو على قضية البنية دوك نحبش نسميها أنا لما حالة حفاظا على اسمها رغم أنه ما لغزمها الاسم قاعد يدور برشا
0: ورها دار الحقيقة فمش احترام كامل لحرمة الطفلة الطفلة قاصر سأول حاجة.
1: خليني شوية نحكي رانيا بعجالة شنو اللي صار بالضبط. دونك البارح فيديو استغاثة الأم البنية هذية كتبت وتحدثت في فيديوهات قالت اغتصب بنتي ذات 15 سنة وحاولوا قتلها وقالت نحب حق بنتي بنتي راي باش تموت، ومن بينها من بين العبارات اللي أطلقتها الوالدة الموجوعة البارح شفنا في فيديوهات بعد ما داروا على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا البنية توفيت هي ما توفيتش أكدت إنها لباس، ولكن الحادثة نرجع لها بعجالة إنه مجموعة من الأشخاص اللي الحقيقة ما شنو باش نبداو بالحق نسميه، والناس هذوما ما نلقاوش لهمش تسميه. دونك مالوغوزمون تداولوا على اختصاب البنيه هذه، وهي معناها توا ترقد في احدى المستشفيات

0: العمومية بالعاصمة، جريمة شنعة، جريمة فظيعة استنكرها الرأي العام بكافة أصنافه. اليوم من الناس الكل اليوم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت القضية هذه قضية رأي عام ومشكل كبير برشا، وبرشا ناس حتى عملوا هاشتاج الإعدام للمغتصبين وللمجرمين، ما عندهمش بلاصة انهم يقعدوا بيناتنا.
1: الحقيقة شفتوا، خلينا نبدا من اخر حاجة انت سكرت بها، هو الهاشتاج اللي اصبح متداول وموجود، شفتوا في الانستغرام، في التيك توك، شفناه في الفيسبوك، موجود في مواقع التواصل الاجتماعي، هو الاعدام وتطبيق حكم الاعدام. حتى اليوم كي نشوفوا فظاعة الجريمة وفظاعة الحادثة والواقعة اللي صارت، طفلة 15 16 سنة يتم الاعتداء عليها جنسيا، بالتداول عليها اكثر من 11 واحد موجود، وإلا سبعة بين سبعة وحداشن واحد. رأوا اليوم نحكيه على فضاعة وعلى مرش شو نقول وحوش، ما نلقاش حتى شنو التعبير.
0: نحن رفضنا البشر، خاطر الحيوان مسكين مسالم، معناها ربي اعطاه ساعات حاجه باش يدافع بها على روحه، مع ما عمره ما يعمل حاجه هو بالوعي نتاعه وبالشر ذاك اللي شفناه.
1: تشوف الحقيقه تفاصيل الواقعه اللي خرجت بعد الابحاث الاولى نتاع العمليه، يقول لك انه كانوا تحت تاثير المواد المخدره، كيف زاده كانت زادة الطفلة تحت التخدير باستعمال مواد مخدرة، اللي ينجر عنه انه باش تفقد بيانصور مش السيطرة على روحها والقدرة والحركة بالأساس. الواقعة هذه صارت في منطقة المناسين تونس العاصمة. يقولوا حصلت الشبهة في شابين كان برفقة القاصر، ما زال بحالة فرار، ما زالين في مزوز أخرين في حالة فرار، تم إدراجهم بالتفتيش، في حين تم إيقاف ممرض وشخص ثاني لاشتباه في التستر على الاعتداء والمشاركة فيه. وفق المعطيات ذاتها، تولى الممرض إسعاف القاصر في المنزل أحد المشتبه بهم، فيما تبين أن الشخص الثاني المحتفظ به قريب لأحد المشتبه بهما في الاعتداء، وقد تمت إحالتهما على فرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف التابعة للحرس الوطني لمواصلة الأبحاث. ولم يتم إلى حد الآن استماع إلى أقوال الضحية التي ترقد حاليا بالمستشفى، كما تم فتح بحث ثاني على خلفية تعرض الوحدات الأمنية التي تحولت إلى مكان الواقع للرشق بالحجارة والمقذف ذات الصلبة. نعرف إحنا خاطر فما اللي مازال في حالة فرار، دونك تكون الحركة أكثر في المنطقة هذه، منطقة المناسين، باش يحاولوا أنهم يلقاو البقية. كانت وليدة القاصر قد أبلغت يوم 20 سبتمبر 2026 عن اختفاء ابنتها منذ 19 سبتمبر، بعد أن كانت الأخيرة قد أعلنتها بأنها ستتوجه إلى أحد المقاهي. وأوضحت الأم أنها حصلت اتصال بابنتها دون جدوى، ما دفعها إلى إعلام الوحدات الأمنية حول اختفائها.
0: يعني الحكاية صايرة من 20 سبتمبر
1: 19 سبتمبر خرجت الطفلة، 20 سبتمبر اختفيت الطفلة جميلة.
0: والله يشوف، هو راهو تعرف المؤسف بكري برتجينا احنا ما بعدنا رانيا، كان شفت الفيديو نتاع امرأة تقول انها واحد من ولادها، معناها نشروا تصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما الجونات، وواحد فيهم قام بالاعتداء على البنية ومشتبه بهم. دونك كل عادة معناها ديما تشوفها الممارسات هذية، كل اماتك اللي ممكن بيدفع الامومة ولكن الحقيقة غير مقبول بالمرة تصرفات هذية، وولدها تلقاها عامل اللي ما يتعملش، وتلقاها تخرج ولدي خطيه، ولدي باش يعمل في روحه كل حاجه، ولدي ما باش يعمل تصرفات ماهيش باهيه، ولدي باش يدمر، ولدي باش يتحطم. حتى حد ما لازم اليوم انه ولدك يتصرف تصرفات
1: ايه، ولدك يلبس معاك
0: طفله عمرها 15 ايه سنه،
1: عواطف انت كي ولدك معاك وهو ما عمل حتى شيء يهز، وانت كي انت واثقه من روحك اليوم ما عمل حتى شيء، هزوا الوحدات الامنيه خليها تبحث معاه وتسمعوا تسمعوا وتشوف شنو اللي صار، ويعطيهم شنو اللي صار. كان بالرسمي ما عنده حتى شيء، رايح على روحه
0: افكتيفمون، هو
1: يعني هذيك هي بلبله، تو انت عملت بلبله لروحك وزدت شهرت واكدت اللي ولدك موجود في الحكايه هذيا،
0: هو فما تناقض كان لحتى انت في كلامك. وقت اللي قتلك ولدي ما عمل حتى شيء، وبعد قتلك الطفله لاباس عليها، هي ما جاتش معناها قالت انه ما يعرفهاش ولا قالت لبس عليها الطفله هيك لبس عليها
1: ليش لبس عليها
0: الحقيقه كانه راهو معناها جست تحب تقول انه حتى كان صار تحكي لبس عليها
1: ما ابريتو مثلا حتى
0: دونك هذه من اللي
1: هو جرم في حد ذاته
0: تركز تفهم اللي ولدها ما متورط في في الحكايه دي وتبقى بطبيعه الحال يعني اليوم الوحدات الامنيه والقضاء هو اللي بيحقق في الموضوع هذا ولكن اليوم بالحق تشوفها برشا راني الممارسات هذه وقت اللي
1: دور الضحيه
0: امهات ديما ولدي خطيه ولدي ما عمل حتى شيء تلقى ولدها معناها في عامل برشا حاجات معناها خطيره وخايبه برشا في المجتمع هذا حاجه اخرى نتصور لك شفتها رانيا اليوم اللي هي كل الكومنتات السلبيه الخايبه نتاع امها وين هو شنو السبب هذا ممكن اللبسه نتاع البنات وكانه نبرروا يعني لو ما كانتش عامله تكاك ممكن ما كانش صار لها كيك ولكن فما ناس جاوبتهم قلت لهم فما عبيد معناها كبار صغار برشا في العمر صار لهم كيك وفما زاد شكون كبار في العمر برشا 80 سنه واكثر وصار
1: لهم
0: نفس الشيء دونك ماهوش مبرر الحقيقه وما عادش نبرروا وما عادش نوجهوا التهم
1: هو
0: كل مره نجيبوا حاجه
1: هو حلقات مع عواطف مربوطه ببعضهم وعليش ديما نقول لك انا راو دور الاسره هو راو الفلسل في هذا الكل على خاطر انا اليوم يقول لك صغيرك على ما تربيه اوكي فما في وقت معين يقول نحن سن المراهقه اللي يحب يخرج ويحب يعمل ويحب يمشي مع ذاك ويمشي لك اليوم راو سن المراهقه فيه دور رقابي نتاع الوالدين راو اليوم انا نجي مثلا ما نعرفش طفله ولا طفل تجي لبوها ولا امها تقولها راني باش نخرج وتعرف هي الام والبو اذا كانوا انتم يعني اذا كان يعني الوالدين اللي يجهلوا الفترات هذوكم في حياه الصغير هنا يقول لك راه تولي مشكله وما يعرفوش يتصرفوا مع اما كي يبدا انسان واعي وفاهم يبدا فاهم ويعرف كيفاش يتعامل مع صغيره اللي يخليه اليوم هاي باش تخرج هاي ونخرج هاي نمشي صحابك جيبهم صحابك وهاي نخرج ونس الكل ولا الصغير
0: اللي ما يلقاش راحته مع
1: بار هذيك فكره انا اعطيتها لكن زاد نجم هاي بابا نوصلك وين نزل نوصل صغيري ونهز الصغار اللي باش يمشي يقعدوا معاهم ونشوف نخليهم ونخرج نتبع من بعيد نشوف
0: صحيح
1: راه اليوم نعيشوا في وقت يا عواطف راه اذا كنت تسيب فلته خيط الصغير راه الصغير يمشي ما عادش تجي تسيطر عليه
0: هو راهو شوف وجهه نظر نتاعك انا نحترمها لكن لو نتعمقوا اكثر رانيا ونقعدوا نتبعوا بالله بالفلته بالفلتله بالفتله تو انت اذا كنت تعطيها وقت مثلا باش تخرج فيه اللي هو ينجم يكون الوقت هذاك ماشي باش تقرا اتيود لازم تتعرض لنفس الشيء هذا مشيتش نقرا اتيود وبعد تلقاها مشيت لبلاصه اخرى ولا مشيت هي نيتها باش تمشي تقرا اتيود وماشيه مثلا البلاصه الفلانيه ولا السنتر الفلاني بعد صاحبتها تقولها لا هاي شويه بركه نمشي للبلاصه ترجعي من زمان ونرجعوا القايل حتى حد مش باش يجيبها لك في المنطق بعد تلقى روحك في متاهات اخرى دونك انا مع انه الناس يلوموا على الوالدين اللي ما عرفوش يربيوا ولادهم اللي خرجوا بالحاله ذي وضروا الطفله ذي لكن ما نجمش نكون قاسيه برشا مع الام اللي في لحظه راي سبحان الله شو راي يقول لك لحظه القضاء لها
1: غفله
0: خاطر ساعات تقولها ساعتين امي ونروح وهنا القهوه في الحومه الحق اي حد ما يخافش برشا معناها تقول لك هي قريبه في
1: هي قريبه في
0: لم قالت لك بعد ساعتين معناها بنتها تفهم على ساعتين كلمتها بعد ساعتين يعني الام كاينها قاعده تستنى وقت يشوفوا الساعتين هذوما وعاودت كلمت بنتها
1: بتشوفها مروحه ولا
0: اي وقت اللي شافت انه فما حاجه بيزاغ ومشيت ديريكت للمركز اللي فما شكون يقول لك بالك تعاركت مع اصحابهم شكون زاد بيدو ما يجيبلهاش انا خبره ما هي يكون خاطر حست اللي فما موقف ياسر خايب مشيت للوحدات الامنيه وتبقى ديما يا رانيا ما فماش عندنا الصوره الكامله احنا للحادثه من الاول شنو على
1: مازال فما اطراف ناقصين في البحر
0: فما كلام بيدو جزء من القصه ناقص في العمليه دي رانيا
1: هاني قلت لك احنا توا ما نجمو احنا نحكيو سطحيا توا في العام وفي المطلق لكن ننتظروا انه تكمل الابحال وتخرج الروايه الصحيحه وان شاء الله تفيق الطفله على الاقل باش نفهموا ما عندها التفاصيل وشنو اللي صار بالضبط وان شاء الله زاده تكون فما سرعه في التدخل احنا ثقتنا كبيره بالوحدات الامنيه انهم يتم في وقت وجيز القاء القبض على بقيه العناصر المشاركه في العمليه هذيا باش نفهموا واقع شنو اللي صار بالضبط وكيف توضح الرؤيه للراي العام خاطر الحكايه ذي هزت الراي العام الناس كبار وصغار
0: كل صادمه
1: راهو الحقيقه انا البارح زاد وحدي كي ركزت بعد ما روحت وقعدت نقرا ونسمع وكذا عرفتك تجيب لحظه ادركت تقول احنا وين ماشيين انا وحدي قلت احنا وين ماشيين 16 سنة يبيع في الزطلة قدام المؤسسة التربوية 16 سنة مروج شنو مصيره 15 سنة طفلة تم اغتصابها بالوحشية هذيك من قبل 7 ولا 11 حتى واحد فيهم كما تقال وسمعت ما جاي هكا الواحد يقول لك طفله فاش قاعدين نعملوا
0: ولا ريلي لي ويزي
1: ولا يقول لهم فاش قاعدين تعملوا
0: طفله تمشي في الشارع ويبداو معناها فما اولاد ماهمش يحكيو معناها بطريقه
1: مختلفه ورا كلهم فما الامور
0: تقريبا يزي ولا دا يسيب علينا يفك معناها حتى في معناها
1: يعني باش يوريك باش يوريك عواطف انه وصلت المرحله انه نفسي والله يرحم من ميت وحتى واحد ما عاد يهمه في الاخر وصلنا اليوم ولينا كيما الوحوش في بعضنا ما عادش فمك الرحمه بالرغم اللي انا راني الكلام اللي نحكي فيه راه نعرف اللي فما توانسه عندهم في قلوبهم الرحمه ومازال في بعضنا مازال فما الخير ومازالت برشا حاجات باهيه موجوده لكن راو الحقيقه مع احتراماتي راو جيل ما شاء الله في كم من تلهيئ متاع الجرائم عمري ما رام مرات وعيني الحقيقة هك تشوف انت من رجعنا من رجعوا العودة ماذا تكشفت شنو
0: خدش انا كبيرة مروج
1: البارح نحكي وحدي قلت انا يعني شوف كي كنا في الصيف كان كل شيء مخبي مستور اكون في ديارهم وفما حد دوبا ما رجعوا يقراوا ورجع الخنار ورجع كل شيء تكشف وكأنه نحن اليوم قاعدين نعيشوا في تونس جديدة
0: ممكن زادا كيف يقابلوا بعضهم وكيف يرجعوا كيف تصير زادا كل حاجات مثلا مشاكل صارت من قبل تعاود ترجع الحالة هو راو ديما راني نقول راو العنف والحاجات هذيا ما عندهاش
1: ما عندهاش
0: حقيقة سختو بالحق اليوم الناس هذوما كي تشوفهم في تصورهم معناها ماهمش صغيرين وحتى يعني حاجات بالحق صادمه ومؤلمه وما تنجمش انت بينك وبين روحك تخمم فيها وحتى تستوعبها الحق اول حاجه نقول ربي يطف بينا وربي يطف بالناس الكل وان شاء الله ربي يحمي الصغيرات وتعرف يا رانيا وين وصلنا المرحله بالحق انه وليت الامهات والاباء خايفين على صغارهم واكثر من خايفين على صغارهم وصلوا لمرحله نتاع هلوسه ما برشا امهات وصلوا لمرحله نتاع هلوسه معناها يخاف على صغارهم بطريقه غير معناها تقاي هلوس معناها بنت توخر نص ساعه سيبا تدخل بعضها هي حاجه باهيه وحاجه
1: حاجه خايفه تضر شويه الصغير
0: حتى هما كعاده معناها كنت تطيب في حاجه باغ اكزومبل تغفل عليها وتمشي حسين وتخرج تلوش على بنتها الله ولا من حاجه اللي كانت تحرق ولا دار تصير لها حاجه
1: لكن زيد راهو احنا شوف محسوب جمعه كامله نحكي وحكينا في زوج نقاط قاعدين تقريبا يوميا نحكي في المخدرات على ذكر احنا نقولوا ضروري جدا انه يتم اعلان حاله طوارئ لمحاربه الادمان وتكثيف الوحدات الدعم النفسي والاجتماعي بالنسبة للتلامذة في نفس الوقت زيدة العائلة هي الحاضن الرئيسي للوقاية من مختلف المخاطر اللي تهدد الأطفال في الشارع ودي ما راو نرجع ويقول لك الحلقة الكبيرة في هذا الكل في الأطراف المتداخلة في كل موضوع في المخدرات في العم في سمحني في الاغتصاب اللي ادفع لكم في أي حاجة رأي العائلة هي اللي تلعب دور كبير يا صغيرك يمشي في الطريق متاعك ويوصل في ثنية باهية يا اما صغيرك اليوم تلقاه في ثنية اخرى اذا كان بيسوق تخلي شبابك كلها محلوله
0: اكيد مهمه برشا النقطه ذي اللي قلتها راني علاش خاطر وقت اللي انت اليوم الصغير هو وين يولد وين يحل عينيه
1: في عائلة
0: إذا كان العائلة هذيك ما تأديش دورها بو قاسي أم قاسية
1: ضرب يسمع الكلام
0: صحيح ضرب متواصل
1: يعني إيه أنا ما يشتي محيط
0: يقللوا من قيمته برشا مرات ما يحسوهوش بثيقته بنفسه برشا حاجات هذي تخليه اليوم في عزلة ويخرج يلوج على بلاصة أخرى يلقى فيها قيمته فهذي اليوم المؤسف واللي قاعدين نعيشوا فيه ربي يستر الشباب هذي ربي يستر الجيل هذي مؤسف برشا وثقتنا كبيرة في ربي وثقتنا زادة كبيرة في الأسود الوطن قوات الأمن اللي باش يقوموا إن شاء الله بدورهم في مختلف المحطات وين نلقاو المروجين هذوما قاعدين يدوروا وقاعدة تتروج المخدرات شكرا لكم على الاستماع راجعين متواصلين برنامجكم صيف على الموجة
2: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلابي ناديك رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتيكسيون شارع 14 جانفي بمزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتيكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
4: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
4: تسمى المعلومات تكلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصل كي نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل لمزمن الوصول تحبك أكسجين FM بالصوت

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحياتنا للجميع. مرحبا مرحبا، الخمسة سبعة دقائق متواصلين في الجو، في الموسيقى، في الأخبار، في الأكتواليتي. رانيا دونك نحكي على اليوم العالمي للقلب، فرصة لرفع الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية وأهمية كيف الوقاية منها، ضرورة يكون فما فحص دوري، تغذية سليمة، نشاط بدني، إدارة التوتر والابتعاد عن التدخين. مهمة برشا الوحنا ولي، وأهمية كبيرة برشا لصحة القلب اليوم، خاصة إنه يعتبر كما نعرفوا أورغان مهم برشا في البدن بتاعنا، خاصة زي كيف كما تعرف رانيا، المشاكل اللي تصير بتاع في القلب ساعات رانيا أغلبها شوية توتر وستريس، ساعات كي
1: هو بالأساس راهو المحافظة على القلب، وإحنا في ظل الاحتفال اليوم باليوم العالمي للقلب من كل عام 29 سبتمبر، هو يقول لك قلبك يستحق منك شوية اهتمام كل يوم. اليوم العالمي للقلب هو فرصة للتذكير بأهمية والوقاية من أمراض القلب والشرايين خلال الفحوصات الدورية، الأكل الصحي، الحركة والنشاط البدني، والتقليل من التوتر والابتعاد على التدخين. اهتم بقلبك لأن صحتك تبدأ منه. هو راهو اليوم في النقاط الأساسية بالنسبة للوقاية والحفاظ على القلب، هو كما قلت التوتر هو العامل الأساسي اللي يخلي اليوم فما أمراض كبيرة تعاني منها اليوم الناس اللي تدفع عليهم في القلب. احنا اللي نحب ديما نقولوا راهو التوتر اوكي، احنا ما نقولوا فما شكون ما يتغشش، فما شكون ما يتوترش، يقول لك ما نجمش، لكن ديما نحافظوا انه ما نخليوش شكل مخزون هذاك يقعد، خاطر هذاك اللي ياثر قد ما تقعد عندك تراكمات الداخل
0: يجيك انها تتفرغ، ما
1: فيهاش حاجات تستحق انك ترميها ورا ظهرك وتبعدها عليك. اوكي تغششت في لحظتها، كل شيء يمشي على روحه، ونخلي كل شيء وين ما انا كنت، ندخل نمشي للدار ولا نمشي لبلاصه اخرى، ننسى ذاك الكل. خطر اليوم كي تقعد تراكمات الذكرى هذيك العامل الاساسي اللي تخلي اليوم القلب يضر. استحفظوا على روحكم، استحفظوا على قلوبكم،
0: القلب
1: كل شيء، خاطر هو يلعب راه الجانب النفسي نتاعنا. نعرفوا انه برشا ناس يقول لك تسيلي الخيابات ولا تسيلي الحاجات وقلبي نو، ديما حاولوا وانه قدر ما تنجموا انه اليوم ديما تفكر اللي راهو اهم حاجه في بدنك هي ذيك اللي عندها اهم دور في حياتك الكل، راهي هذيك اليوم الحاجه اللي تخليك انت اليوم تعيش وتواصل وتمشي، تحمد ربي عليها وتحاول اي حاجه باش تضرك تبعد عليها، اي حاجه باش توترك تبعد عليها، اي حاجه اليوم تقول لي انا تضرني في قلبك باش تضرك في العامل النفسي نتاعك وتضرك في قلبك تخليها تستغنى عليها، خاطرك تستغنى عليها تربح صحتك، تربح قلبك، تربح
0: رانيا،
1: اي تربح روحك في كل شيء.
0: باش دراسات رانيا في الصدد هذايا وفي الخصوص اللي تعتبر انا نجم نقول انها صدمه شوي، تقول لك انه اليوم وقت اللي ما توليش اهميه وعنايه لصحتك النفسيه واغلبيه تداخل الامراض كما ارتفاع ضغط الدم، كما السكر، كما القلب، كما برشا حاجات، راهي مش خطر العبد كيك هو كان قاعده سبحان الله يا صحيح، معناها تصير هذيك حاجات هذيك ما لا شك فيه، ولكن العامل الأساس في الموضوع هذا اللي هو أبرز حاجة اللي هو التوتر، استرس، الضغط، المشاكل، العبد اللي يرقد وهو متغشش، وشفنا برشا ناس معناها سجاتها جلطات وهم في
1: المخمة
0: وراقدين. دونك المشاكل هذه وقت اللي بالحق نعطي ساعات هي حاجات تصير للإنسان وتلقاه مش فايق ومش عطاه حتى أهمية،
1: وكما صحيح من التمرين يصيرك من البدن
0: صحيح، برشا برشا حاجات اليوم معناها قاعدين نضروا في بدنا برشا وماناش فاهمين. دونك مهم برشا انه اي حاجه تصير لك مش معناها تخليها وراك وانت تلقاك من داخل قلبك مازال موجوع، تحس منها متغشش متقلق. مهم برشا اليوم انه احنا نولي وعينيا قصوى لصحتنا الجسدية ومنها زادة كيف النفسية، خاطر اليوم وقت اللي الإنسان يكتم برشا مشاعر، اليوم وقت اللي الإنسان اليوم ما فما ساعات تمارين يقوموا بها برشا أخصائيين نفسانيين، يقولك وقت اللي تقلقك حاجة امشي اكتبها في ورقة، بعد أحرق الورقة ذيك ولا قطعها ذيك، وكأنك دليل على أنك قاعدة تفرغ في المشاعر السلبية والطاقة السلبية الخايبة. أهم حاجة زادة كيف الرياضة، مهم برشا للإنسان يقوم بالرياضة. في تونس ما نجمش نقول عنا وما عناش، خاطر ديما انا نحب نكون نحكي برشا دقه، دونك ما نجمش نقول ما عناش وما نجمش نقول عنا. فمهم برشا لوحنا نولي واهميه وعنايه قصوى بممارسة الرياضة، لأنه عندها دور كبير كبير برشة برشة برشة في أنها تحمي صحتنا. صحتكم مهمة برشة برشة. ساعات رانيا برشة نيس اليوم يعيش ديبريسيون ويعيش حاجة ألم ما نعرفش أنا أي حاجة يعيشها، وبعد ما تتعدى عليها ويقعد أيامات معناها أعوام هو عايش كراك الحاجة الخايبة ذيك، وبعد يقول لك يا ليتني أعطيتها من وقتي ومن صحتي ومن طاقتي وكل، خاطر أنا خسرت والأيام تعدت وما هيش نهاية الدنيا وما هيش نهاية العالم وعشت لباس والحمد لله. دوك مهم برشا نعطي قيمة،
1: مهم جدا نعطي قيمة لصحتنا. زاد كيف كيف نحافظ على صحتنا، نحافظوا على ماكلتنا، ناكلوا غذاء صحي معتدل تكون فيه برشا حاجات فيها منفعة فيها فوائد. نبتعدوا على التدخين، خاطر راهو التدخين زاد عنده دور كبير في الامراض اللي قد تصيب القلب. كيف كيف زاد نعملوا سبور، نعملوا ساعه مشي زاد مهم برشا نحافظ على صحه القلب نتاعنا. ان شاء الله يا ربي تكون الكل بخير وصحه وعافيه، ان شاء الله نشوفوا حتى واحد يكون مريض وعنده هكا حاجه توجع فيه يا رب.
0: اكيد اكيد جدا، ونوليو اهميه قصوى وفائقه نعاود نقول لصحتنا الجسديه والنفسية. شكرا لكم على الاستماع، برنامجكم صيف على الموجة متواصل معكم حتى للستة. ما عليكم كان تعدوا الموجة علينا وتسمعونا.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك اكسجين افاني.

Let's go.

0: اثنين يتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في بخومي شوار من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم هيدو. جوب بلانيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.

الشغف وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات، مفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

0: التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
2: صيف على الموجة. تحيتنا ليكم، شكر كبير لكل حد سمعنا وتبعنا في برنامج صيف على الموجة وشاركت معنا مختلف الفقرات متاع برنامج صيف على الموجة. شكر كبير لكيف الكل كانت معايا، عبير، نسرين، ريح حافظ قبل مكالمتكم الهاتفية، شكر كبير لرانيا الترابلسي. أجمل تحيات عواطف العوني، باي باي في الأمان.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصيبيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير

0: زرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، يوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بلانيغ، والدو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19

التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

عارف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل لمضمون الموسيقى تحبك اكسجين افلام

0: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده انت من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انت الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي ذكره أغلى كومبليمان أليمانتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقى عنا نتوياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار
3: تنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: الاكسجين، جيبوا لي كائن الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح
0: اجبد انفس اكسجين ونجم ريح ريح اجبد انفس اكسجين ونجم ونجم.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافيور، فام اي اون، كوب، شينيون، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بيل، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجليري، سيلاسي، soins main et pied ou épilation visage et corps.
1: Si mon malhonnête, calmez-vous à 20 761 066 ou 50 30 99. École Nuzha, تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

تحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين افلام

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب

0: الرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس بن زرت يفتح باب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس بن زرت، موجودين في وسط بن زرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس بن زرت. تنس كلوب بن زرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بن زرت. انفو لاين 57-039-00.
2: معرض بن زرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999. امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بن زرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.
3: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
4: انت تعرف علاش؟
5: نعرف. وانت تعرف علاش؟
4: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
5: نحبوها لخاطر تسمعنا
4: وتحس بينا،
5: تعاوننا
4: وتفرح معانا.
5: نحبوها لخاطر تفهمنا،
4: ترشدنا،
5: تنصحنا
4: وتوعينا.
5: نحبوها لخاطر ديما معانا،
4: ليلة معناها
5: تبعد ولا تقرب،
4: هي ديما معك،
5: تخفى ولا تسهر،
4: هي باقي بحذاك.
5: نحبوها لخاطر
4: تزهينا
5: وتونسنا،
4: وحتى كان بكينا
5: بيديها تمسح عينينا.
4: توا عرفت علاش؟
5: وانتي فهمت علاش؟
4: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

السحر الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين FM.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلم عنها،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: وصلنا لغزيلة وجميل، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا لشويودة التلة الشقيقة والختميل، وان شاء الله علينا يكون راضي.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكنيني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
5: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عيوننا.
6: احنا وصلنا البزينة وشحامبة بالشاطر وبوجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
7: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
8: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيرين، ومحبتنا ليهم من زمان.
9: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم لحكاية بدات.
10: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
11: صوتكم هو صوتنا، رايكم من وراينا.
12: احنا وصلنا لسيدي سيلم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
13: احنا وصلنا للهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم منصور.
14: بكم الدينة وبكم القتل، وعلى خطركم من